0: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة، سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم، فيكتشفوا فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، المعمودية. ثمرة هذا السر، البنوة للآب. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما اعتمد يسوع على يد يوحنا في نهر الأردن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار

0: التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء إلى خمر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر، الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك.

0: ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السر الرابع، التجلي الإلهي. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما تلألأت صورة الآب على وجه يسوع ابنك في تجليه على الجبل.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السر الخامس، العشاء السري. ثمرة هذا السر المشاركة في الذبيحة الإلهية. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما قدم ابنك يسوع ذاته طعاما لنا في العشاء السري. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

0: الساعة الآن 7:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال. يدعوكم الاتحاد الأوروبي وجوقة أمواج للاحتفال بيوم أوروبا في أمسية موسيقية مميزة بعنوان نحلق بحرية عبر الثقافات. انضموا إلينا يوم السبت 9 أيار الساعة 7 مساء في وندر كابينت مجلس العجب بيت لحم.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

ألو ألو كحلو ستي.

0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: من حقك تحكي.
4: إذا ما أجت المي لقلب كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
3: من حقك تشكي.
5: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي أولادي، بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
3: أنت مواطن في هالبلد.
6: احنا بنعرف راديو موال، كل احترام له، هو يعني شو اسمه الاول في بيت لحم، كل الاخبار اول باول، وكانت شغله يعني في مشكله شغله عامله، قلت له في اول واحد، وانا ما اعرف ابو قصي انت يعني تحت من الحفله وعقف ركبته.
3: لكن وين المسؤول؟
5: واحد اعطي فلوس السلطه سيدي بنزل تكون نتشارع يا سيدي العزيز، واحد تنسى عنا الميه تكون غرام تكون نتشارع يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز. أنا تدمشت
3: من أسباب ضريبة
5: يا سيدي العزيز.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
7: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارف
9: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
3: راديو موال. مية وواحد فاصل سبعة FM.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: من حقك تحكي.
2: إذا ما أقدم ميل لكل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كيل منهم.
1: من حقك تشكي.
3: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي أولادي بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
1: أنت مواطن في هالبلد.
4: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة تكلا في أول واحد، وأنا بعرف أركب وقصايم فيها تحت من الحك لو عقفة ركبة.
1: لكن وين المسؤول؟
3: واحد بعد فلوس سوف سيدي بنزل تكون نشارة يا سيدي العزيز، واحد تنسى عنا المية كوة درام تكون نشارة يا سيدي العزيز، البلد كلها بتفكر يا سيدي العزيز، أنا تدمت عني الفاضريبة يا سيدي العزيز.
1: صوتك بوصل وممكن يغير.
5: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
1: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كمان.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

بسم الله الرحمن الرحيم. سادات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامج طلة صباح في هذا اليوم الجديد في هذا الصباح الجديد. يا هلا ويا مرحبا. شو الأخبار؟ شو الوضع؟ شو ما في ما في؟ من شوية جاني تلفون من الولد قال يابا خلص روحنا. من وين روحتوا؟ قال من المدرسة. خلص دوامنا وروحنا. بعرف شو وضع الدوام عندكم. من شوية كان نقيب الأطباء كمان بيقول نعتذر من المرضى إنه فيش يعني سكرت البلد اليوم لا في تعليم ولا في صحة ولا في كذا. أنا بقول لموا هالعد يا شباب وحط إشارة الطوط هاي على البث وخل نروح خل نلاقي لنا حل. هاي أنا بقول أفضل حل إنه نسكر كل إشي على بين ما تنحل الأحوال والأمور، وهاي يعني تكون بشكل أو بآخر زي صرخة من الشعب الفلسطيني تجاه العالم وتجاه المنظمات والمؤسسات والدول وإلى آخره. يعني إذا ما بتلحقونا رح تفقدونا للي معنيين في أمرنا وللي معنيين فينا. المدارس بطلوا، المعلمين قادرين يقدموا أكثر من هيك وحتى يوصلوا. الأطباء من شوي بيقولوا بطلنا نقدر نوصل. الدوام كمان إحنا في وضع مش وين. كمان في نقابات سكرت وعطلت وعيدت. بنقول الله يهدي البال والله يجيب اللي فيه الخير. فهاي بلدنا اليوم صباحا في فلسطين بلا دوام. يمكن في بعض القطاعات الخاصة أو حتى العامة يعني ممكن مداومة هون ولا هناك زي أنظمة الطوارئ، أو بعض يمكن مدارس ما روحوا يعني طلابهم. في بعض مدارس روحوا، نعرفش كيف الوضع تلاكم، يعني كيف الوضع طرفكم يا سعد. أجب أرسل أسد واحد أسد اثنين. الوضع تلاكم، الوضع في طرفكم في بيت لحم، الوضع في طرفكم في نابلس، الوضع في طرفكم في جنين، الوضع في طرفكم في قلقيلية في طول كرم.

الوضع في طرفكم؟ داومين ولا معطلين ولا شو الدنيا شو الوضع؟ أبو ديار الوضع في طرفكم، أسد واحد أسد اثنين. وكل لك الإسرائيليين بدهم يقدموا مشروع قانون ل لأوسلو، شو إنه يعني إنهاء أوسلو، أو خذونا نصوت معكم، خذونا ليوم واحد أعضاء في البرلمان الإسرائيلي نرفع أيدينا مع فكونا من هالقصة هاي يعني. خلصوا يا عمي خلصوا خلصوا، وإحنا بنصوت معكم اليومين هذول. فادي يا أخوي الأخ الزلمية والشعبان عاملين بزنس هيك، ما مش فاهم ولا شيء طبعا. الله يسعد صباحك على كل حال فادي. مدرسة طارق روحوا، وفي تركوم يروحوا، أو على الأقل يعني الثانوية، بعرفش المدارس الثانية لحتى الآن لم يردني شيء من طرفهم. الوضع في طرفكم يا شادي، صباح الخير بيت لحم. الوضع في طرفكم مالك عماد، وضع في طرفكم وصايا الرسول. لا عمار بن ياسر شو وضعها؟ نعمل هيك لفة سريعة سريعة على المدارس، كل واحد يحكي الوضع في طرفه. هلا بنور صباح الخير، الوضع في طرفكم. من مواطن واحد لمواطن اثنين، صباح الخير للجميع يا ام عصام. الوضع من طرفكم معكم في طلة صباح حتى الساعة 11، وبهيك بنكون بلشنا طلة صباح لهذا اليوم من فلسطين. اليوم الأحد مدارس بيت لحم معطلة، يعني جت منهم استبيان، الوضع رايح لتجهيل، واد الهرية روحوا الأولاد، إجمال المنطقة الجنوبية مدومين ما عندنا مدارس. أكلنا هوا خشينا، اقتحموا الموجة اقتحموا الموجة. من من من فيل واحد لفيل اثنين، الوضع من طرفكم. ابو الجود اجمال المنطقه الجنوبيه، شام صباح الخير، وانا كمان ما في لا غسيل ولا طب. ايوه يا شام، ايوه ايوه. ام احمد كمان سكر المطبخ اليوم، فيش دوام لا، وسكر الشغل كمان. طارق الله يسامحهم، ليش حل الطلاب تروع الفاضي؟ اشو لازم يلاقوا حجار يعني؟ شو قصدك على الفاضي يعني؟ يعني كيف بروحوا على المليان؟ المحوكان ولا بصر مش فهمت الشهية بلشت ترشك ان شاء الله. عبود عبد صباح الخير، مش فاهم. طيب احنا بلشنا هاي البداية هيك اول شيء عشان نقولكو انه الوضع يعني يحتاج الى ان تكون الظروف إن شاء الله أفضل من هيك، لكن ما يرد إلينا من مثلا نقابة الأطباء قبل شوي، وبعض حال المعلمين والمدارس كمان من شوي، بأنه الأمور في البلد قاعدة تنكمش رويدا رويدا. إلى متى وإلى أي مدى يمكن أن تصمد البلد قدام كل هاي التطورات وقدام كل هاي التفاصيل؟ شو بيعني أنه الإسرائيليين رايحين على البرلمان عشان يصوتوا لإسقاط أوسلو، أو هي الاتفاقية هذه اللي هو مش عارف شو هو؟ ويعني نشوف شو لنا وشو علينا في هذا الموضوع، نصفي حسابات. وإحنا بحاجة لأنه نعمل كمان لولا يوم واحد اجتماع في البرلمان الفلسطيني نرجع نصوت على أوسلو إحنا كمان من أول وجديد. يعني أجت منك يا جامع هيك بقوله ولا شو بقوله هم؟ ها يا سعد اللي هو شو ما بقولوها يعني؟ أنا داري بعين الله. هاي عبد كمان رفع ايده لاسقاط اوسلو. نونا صباح الخير ومرحبتين. ابو الجود بكل هدف مش تجهيل تهجير، الوضع يحتاج لوقف لبحث الامور التي تهم المواطن. ابو عدي صوت المنطق والحكمه، خلاص الامور فلتت طلعت من ايدينا يا استاذ عماد. فادي تدخين. اليوم 10 أيار 2026، الموافق 22 من ذي القعدة العام 1447 للهجرة النبوية الشريفة. مجلس الأمن يبحث تدهور الأوضاع في الضفة الفلسطينية، وإحنا كمان نبحث تدهور الأوضاع في الضفة الفلسطينية. والاتحاد الأوروبي يعتزم فرض

عقوبات على إسرائيل، ابقى سلم لي على العقوبات يا معلم. أنا بشوف الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل وبطبقها علينا. الله ملطشي يا زلمة، حاس حالنا. أخ أبو الجود راح لقراءة إلغاء أوسلو بأنه فيش أمن وفيش حكومة وفيش راتب من مرة، فيش دوائر، خلاص سكروا العدة. هشام الله يسعد صباحك يا حبيب، والله يهدي البال والله يجيب اللي فيه الخير إن شاء الله يا رب. يعني إذا ما صارش بصيرش، المهم قانون مشروع مشروع قانون إسرائيلي لإسقاط اتفاقية أوسلو ومنع قيام الدولة الفلسطينية. الأرصاد الجوية بتقول ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وفي غزة شهيد ومصاب في المغازي وقصف مدفعي في البريج وسط قطاع غزة. الباكستان دوليا بتأكد استمرار جهود الوساطة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. أنا خايف أنه على غرار السلام اللي صنعه ترامب في غزة وإنشاء مجلس السلام، أنا بدنا مجلس سلام باكستاني، مجلس السلام الباكستاني لإدارة الملفات الساخنة في المنطقة. الله يفرجها. مصدر مصري يتحدث عن تحركات لإدخال لجنة غزة قبل العيد واجتماعات قريبة لفتح بالقاهرة، وإن شاء الله الله يهدي البال والله يجيب لي فيه الخير. عناوين مختلفة ومتباينة، لا زالوا في الداخل الفلسطيني يبحثون إمكانية تشكيل القائمة الموحدة لخوض الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية بالذهاب موحدين لإحداث فرق في المشهد السياسي الإسرائيلي. موقع عسكري، قاعدة عسكرية إسرائيلية في العراق. يا بايلة صدام يرجع عشر دقائق بس. لا صار تخيل انت. على كل حال بقول لك هناك هجوم على جنود عراقيين بكل التفاصيل هاي، يعني حتى الآن هناك ربما أسرار كثيرة جدا لا نعلمها في الكثير من العواصم والبلدان العربية مترامية الأطراف عن مدى التغلغل، ركزوا لي على كلمة التغلغل، الإسرائيلي الاقتصادي والعسكري والأمني في هذه الدول. إن لم يكن التغلغل إسرائيلي بشكل واضح فهو أمريكي بشكل أوضح في هذه العواصم، حتى نعرف وين إحنا وفي أي مربع قاعدين وين الملايين. وعد رجالك عدي، لما تورد على المية بتعد رجالك ولا مش عارف شي بكلوها. فاليوم بتبلش تتكشف كثير من التفاصيل. اليوم الباتريوت اللي موجود بالإمارات بإسرائيلي كمان، والقصة خاشة في بعضها، يبدو في ملامح لتشكيل تحالف عسكري إقليمي بعرف شو هو. بالنهاية هينا قاعدين وبنشوف شو في تطورات. شادي الخطيب مداوم ولا مروح اليوم؟ هذا هو خلص بعد البرنامج ولا قبل؟ نظام طوارئ نسوي. يلا سعد شو وضعك؟ سعد للعشرة ونص معنا اليوم، مكلي شو في عليه العشرة؟ أنا بقول للتسعة وربع، يعني صار لك خمس دقائق متأخر يا سعد. سعد أخرناك على الترويحة والله، حقك علينا. الله يفرجها يا إخوان، أنا بحكي يعني يمكن بطريقة شوية هيك، بس للأمانة الوضع قاعد بتزحلق شوي شوي، بهور شوي شوي، فقولوا الله يفرجها والله يهدي البال والله يجيب اللي فيه الخير. راديو موال صباح النور، راديو القمر، راديو بانوراما، راديو كل الناس، راديو نغم، ومن استوديو راديو الرابعة وعبر شاشة التلفزيون معا هذه تحياتي.
ومحبتي عادل غريب في الإعداد والتقديم، والله يهدي بالنا وبالكم.

الله يسعد صباحك. كيف تسمح لهم يا فهمي يستغلوني ابو ديار وابو رغد؟ ما بطلع لهم هذا الكلام. الله يسعد صباحك ابو عدي. شو ماله وضع؟ شو كويس؟ انا بشوف لك اياه. طيب سيد الكل، سيد الكل مين هو سيد الكل؟ ها ولا حدا يا زلمه، فيش زمن الاسياد خلص، زمان خلص. على باسم ابو حسين من بطون الامير، يسعد الصباح لو اي بالي، يسعد قلبك يا حبيب ابو اليزن، مرحبتين وصباح الخير يا هلا ورحب من غزه. هلا ابو الجود، شو الحل هذا؟ بدنا نساله للدكتور علي الاعور، قالنا انتم بتشخصوا الحاله، هو قال لي هذا الكلام، انتم بتشخصوا الحاله، وين الحلول؟ قلت له عندك، قال لي جاهز. صهيب شمروخ صباح الخير، ام النور بتكمل المثل بتقول عد رجالك عد من الاقرع للمصدي. نشوف شو الوضع، وين رايح الامور بين الاقرع والمصدي. يا هلا ومرحبا وصباح النور بيسان، يا صباح النور. هلا ابو طارق بسأل من غراب بين واحد لغراب بين اثنين، هل تسمعني؟ اجب حول. شو الوضع لطرفكم لديكم؟ الله كريم تفرج يا ام احمد، يسعد صباحك. محمد مواس مرحبتين وصباح الخير وسلامات لاثر. ما هو فيش هذا بعض، مش فاهم ايش يا ابو حبيب. صباح الخير هلا ورحب. عمر يا هلا حبيبي يا ابو يزن، يسعد قلبك وصباحك. ام صباح الخير امات. الله يفرجها، صح يا ابو عدي، الله يفرجها والله يهدي البال. بقول لك قطار الحرمين السريعين في الديار الحجازية يرفع جاهزيته لخدمة ضيوف الرحمن ب 5300 رحلة خلال موسم الحج لهذا العام. 5300 رحلة. طبعا الناس لما بيروحوا على الحج بيكون في اعتقادهم نفس الصورة، أو في مخيلتهم نفس الصورة اللي بنشوفها على التلفزيون في يوم عرفة مثلا، الجبل الرحمة وهالناس في الشارع، ولا كل هذا الكلام بتشوفوه في الحج، ولا بتكونوا أنتوا في واد وهذه المشاهد في واد آخر، بتكونوا في المخيم الفلسطيني جنب المخيم المصري أظني، ومنه لتحت المخيم مش عارف شو، زي مخيمات للحجاج. وهي طبعا طريقة يعني لضبط الأمور، يعني بقدر ممكن حدا يطلع ويروح، بس لأنه اللي طلع يمكن ما يعرفش يرجع، ويا ما صار قصص هناك ناس ضاعت وتاهت وقضى اليوم وهو بعرفات وآخر يوم ودع الحج كله، يعني لما هو ضاع ولا مرته ضاعت ولا أخوه ولا قريبه ولا مش قصص يعني كنت تسمعها. فالناس بتحرص على أنه لا تروح ولا تيجي. فكل هاي الأشياء اللي إحنا بنشوفها كنا على التلفزيون في أيام الحج مثلا، المشاهد اللي هاي كلها بنعيشهاش ولا بتشوفوها، بتظلوا طول هالنهار في الخيمة قاعدين وهالمكيف ومبطحين على هالجنابي، واللي نايم واللي بده يفطر واللي بده يروح على الحمام. طبعا قصة الحمام قصة، يعني موضوع بده يا مراد النتشي. يسعد صباحك وام جميل قاضي سلامات وصباح الخير لفداء عيسى، مرحبتين وصباح الخير. ونقول لحجاجنا ان شاء الله تروحوا سالمين وترجعوا غانمين بأجر كبير وبذنب مغفور وبتجارة لن تبور، اللهم امين. يلا وهاي إلكو عشان نحمسكو أكثر وأكثر.

فان شاء الله ربنا يتقبل منكم ويرجعكم سالمين غانمين اللهم امين. وعقبال كل العايزين. نروح لفاصل وبعد الفاصل نكمل معكم في برنامج طلة صباح. يا صباح الخير.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: من حقك تحكي.
5: إذا ما أجت المي لألف كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
4: من حقك تشكي.
6: دورونا، والله بسكر جنيه وحياتي أولادي، بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
4: أنت مواطن في هالبلد.
7: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني شو الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة قلت له في أول واحد، وأنا ما أعرف أبو قصايم فعلا تحت إنه في حد لو عقتها ركبته.
4: لكن وين المسؤول؟
6: واحد أتقول له سوف تيجي بنزل تكون نتارة يا سيد العزيز، واحد تستعنا المية في وزران تكون نتارة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت من الضريبة يا سيد العزيز.
4: صوتك بوصل وممكن يغير.
8: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
4: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
9: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة فيك.
10: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم سادتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. إحنا اليوم البلد نصكم جاية تقريبا، يعني حتى نصكم نص بطن يعني، أو كت نص بطن يعني، يدوب بدي نص بدي يعني، تحكي في بعرف شو اسمه بس هيك اسمه، لا أعطوه اسم جديد، لا أعطوه اسم جديد، هذا نص بطن أيام ختيارية تبعت زمان، في اسم جديد كان الصبايا بيعرفوه. نسأل مصطفى. صباح الخير يا مصطفى.
1: صباح الخير أحمد،
0: كيف حالك؟
1: الله يبارك فيك. اسمه أوفر سايز جديد، النظام الجديد.
0: أنا عن عمري أنا
1: هذا
0: اسمه أوفر سايز. رجالي ولا ستاتي هذا؟
1: هذا ميكس، النظام الجديد هي بلوزة أكبر من حجم البني آدم، فالناس صاروا يلبسوها موضة، فصارت موضة اليوم، هي بلوزة أكبر من حجم الإنسان مرتين تقريبا، وهيك الكم بيكون تحت نص الكم بشوية.
0: لا يا زلمة، لا لا، هاي ليالي بتعدل فيك. اسمع، بدنا بدنا السمول سايز، النص بطن يا زلمة، النص بطن هذا أبو سرة.
1: لا هذا مش عندنا هذا.
0: ما اسمع، تخيل في منه رجالي انت.
1: اليوم بطلنا نفرق بين الرجال.
0: بالعكس، احنا كلنا عايشين أبو سرة في هالبلد، هذا وضع بلدنا اليوم. نص
1: طب ايش نعمل ابو احمد يعني؟
0: كروب توب اسمه، كروب توب بينه، كروب توب بقول لي ناصر، معقول؟
1: جديد هذا علي.
0: مو انا نفس الليش انا وياه يعني، انا شو بعرفني كروب توب؟ كروب توب اذا صار وين كروب توب، هذا هو. فالبلد اليوم كروب توب للسرة الوضع عندها، وكات يعني حتى كات ممزوع من ورا.
1: والله يا ابو احمد شوف، انا بدي اكمل معاك الناس اللي في خبره بحياتنا.
0: انا هم هذول
1: يعني، انا كنت بدي اكتب بوست ومتردد فيه يعني في هذا الصباح.
0: اكتب وحط على مسؤوليه يعني عادل غريب.
1: لما ربنا يفرجها علينا. هم الناس اللي مخربين حياتنا، والناس اللي يعني اسف على المصطلح الاوغاد يعني بسميهم. انا بدهم يروحوا معنا لما ربنا يفرجها علينا. خلاص
0: هلا بروحوا، بس كل واحد له طريق في يا زلمه، ما هم ما سمعتش انت شو بقول لك؟ زمان واحد من القاده الثوار العظام بقول لك يفجر الثوره مين؟ مغامر. ويموت فيها مين يعني، بيستشهد مين؟ شجاع.
1: مناضل.
0: شجاع مناضل، واحد سدر حامي بيهجم اللي هو بطخوه بيستشهد، بيجوا بيحب ويقضي ثمارها مين؟
1: النصابين والمبادرين،
0: هدول اللي اليوم قاعدين في البلد بيبيعوا بشت، هدول هم
1: هاي موجودين في غزة يا أبو أحمد. ملايين ملايين ملايين جبات وأفراح وملايين وبتستنوا المعبر.
0: عندكم جبات آخر موديل ولا لسه؟
1: كيف أبو أحمد؟
0: أعلى نوع جب قديش موديله؟
1: أعتقد في جب الوحش اليوم سعره أعتقد صار 80-90%. في ناس في مرسيدس في غزة.
0: أيوة، قديش الموديل آخر موديل؟
1: أعتقد 23-22.
0: يعني وقفت عند 23.
1: آه
0: والله لا يطلع بيدهم يدخلوا ال 26 و 27. اللي دخل آيفون بلس هذا بصر شو برو ماكس.
1: أنت بتشوف المرسيدس في نص المواصي يعني أجانس، بشعر حالك يعني في قمة التناقض. مرسيدس جنب خيمة مش ظابطة خالص. طبعا الناس ممكن تشوف كل حاجة في غزة، بتلاقي كافي، بتلاقي مطاعم على أعلى مستوى، بتلاقي نفس الوقت خيمة، أولاد قاعدين يعني بيجمعوا أكل وبيجمعوا من النفايات شغلات صلبة، شغلات للنار، كل شيء ممكن يتخيله عقلك ممكن تلاقيه في قطاع غزة. واليهود حتى اليوم غرقوا غزة يا بحمد في الكولا.
0: كولا،
1: تعرف الكوكا كولا الحمراء هاي كانت شعار للمقاطعة لكل العالم في أثناء الحرب. اليوم غرقوا غزة كوكا كولا، بمعنى أنه حتى سعرها اليوم 2 شيكل في غزة، تخيل.
0: أرخص من المية.
1: أرخص من المية. فهم برضو كمان بدهم يعكسوا الصورة، الناس اللي كانوا عاملين مقاطعة عشان غزة، هاي غزة غرقان كولا
0: يعني. الاثنين لتر، الاثنين لتر ولا العلبة الصغيرة؟
1: العلبة الصغيرة 2 شيكل طبعا. أوكي. بالنسبة للغلاء ممتازة 2 شيكل. هاي كانت مقطوعة. حتى النوتيلا برضو رمز من رموز المقاطعة، اليوم غرق السوق كمان وسعرها نزل، صارت يبصوا فيها على الشوارع. كمان بدهم الصورة اليهود برضو، وإحنا ما شاء الله عندنا نشطاء ما بيقصروا، بيبعتوا الصورة، ما بيعرفوا تداعيات الصورة، وبيحاولوا يعني هم يعاقبوا الناس اللي اللي تضامنت مع فلسطين وغزه بالمقاطعه، لا هاي غزه بتكون
0: متوقع يعني في لازم يكون في يعني وعي عند المجتمعات انه مش بالايد، يعني مش بايد اهل غزه هذا اللي قاعد بصير، هذا المتوفر، هذا اللي بيسمح الاحتلال انه يدخله وكذا والى اخره، بس مش كل الناس حتفهم هذا الكلام. بقول لك احنا ما رحناش وقاطعنا الكوكاكولا وقاطعنا المش عارف ايش وقاطعنا وهيهم قاعدين اهل غزه بيشربوا. اشرب يا ولد واشرب يا ولد.
1: احنا انا وانت بنعرف التفاصيل هاي ودائما بنحذر منها محليا كمان، وعيين لكل هاي التبعات. بس اللي برا نظرتهم مختلفة لفلسطين وقطاع غزة. يعني انا بتجيلي تعليقات للفيديوهات اللي انا بنزلها، اسئلة غريبة جدا. يعني الفرح الجماعي لما نزلت الفيديو بقولوا الناس طب من وين لكم السيارات، طب من وين جبتوا بنزين، طب الناس كيف بوكلوا. يا عم بتفهموا انه احنا هدنة، خفت الحرب بس ما انتهت، السيارات ضل جزء قليل من السيارات، البنزين بدخل بالحد الادنى، البنزين اللتر ب100 شيكل و80 شيكل كمان. هاي
0: لا لا هاي اللي بيسال هيك اسئله كله احنا من البرزخ بنحكي معك، في البرزخ كل هذا موجود.
1: ما هم بصراحه يعني هذا بدل انه هم بعيدين عن الـ عن الـ عن الواقع. وانا بحكي لك ابو احمد انه كمان الاحتلال يتحكم بكل شيء بيدخل قطاع غزه، كمان موضوع التهريب هذا امر سيء جدا ولاف، يعني شيء لافت، لانه التجار عندنا واللي بيساعدوهم من الجانب الاسرائيلي حتى عناصر من الجيش الإسرائيلي بيساعدوا في تهريب الدخان والمخدرات في المساعدات والبضائع.
0: في مخدرات وحشيش موجودة هاي.
1: ما هو أبو أحمد شوف الحشيش بطل تتفرق وليش؟
0: أيوة.
1: يعني حسب خبرتي البسيطة، ما عندي خبرة في هذا الموضوع.
0: يعني أنا بصير مع الوقت بصير.
1: اليوم زمان لا بسأل أنا بسأل
0: طبعا.
1: زمان
0: طبعًا.
1: لما كان حد يدخن الحشيش كانت ريحته تنعرف، يعني لو حدا بيعرفه بيكشفه. أيوة. اليوم لو حدا دخن ما حدش بيعرفه، ليش؟ لأنه اللي جنبك بدخن بلوخية واللي جنبه بدخن
0: بصل ناشف
1: ومش عارف ابصر ايش وحشائش الارض، فانت بتبطل تميز مين اللي بدخن صح ومين اللي بيشرب حشيش وبطلت تفرق.
0: يمكن تكون الحشيش اهون من الملوخيه، يعني شو معرفنا على المدى البعيد.
1: يعني الموضوع مختلط كمان،
0: عشان هيك عشان هيك اسم الحالة كروب توب وبشيادة. قول
1: هذا الموضوع. اليهود كمان برضو كمان بيعرقلوا المساعدات تحت بند تفتيش هاي المساعدات وبخرب الدنيا. واحنا كمان بخرب حالنا، التجار ما بهمهم، هم يدخل دخان. اليوم هاي زميلي جنبي بدخن قد سعر السيجارة اليوم؟
2: 40 شيكل.
1: سيجارة اليوم 40 شيكل سيجارة الميري، تخيل. فاليوم التجار بيسعوا بأي طريقة يدخلوا هذا الدخان من خلال المساعدات والبضائع التجارية، وهذا بكلف عرقلة في دخول المساعدات.
0: يعني بدخنها عادي سيجارة من 40 شيكل وعادي، وزي كأنه سيجارة ام الشيكل يعني شكلين او هيك.
1: يعني زميل هاي جنبي بقول لي خلاص بحبس واحدة على الصبح هيك بعد الفيها زمان.
0: واحد الصبح واحد الظهر واحد المغرب.
1: الظهر النخية. العصر خبازة، وفي الليل بقدونس ناشف مع مع مع
0: يا محمود.
1: ايش في كمان انواع محمود؟ نحكي على الدخان. اي بضحك خجلان،
0: اي خليه يحكي يا زلمه، قول له بنحجب صوته بنسوي
1: لا لا لا الادمان كبير. طبعا ابوي برضه كمان بارين في الدخان، فهذا الموضوع ابو احمد كمان خلى اليهود كمان يعرقلوا دخول المساعدات قبل يومين. وكمان انا بدي احكي لك اياها بصراحه. كمان اشخاص متنفذين في هاي المؤسسات برضه يعني هم لهم ايد كمان بدخول وتهريب هذه البضائع الممنوعه ابن الناحة الجيش الإسرائيلي، لأنه دخولها لقطاع غزة أبو أحمد مربح بشكل جنوني. يعني ضربة واحدة أنت ممكن تعمل.
0: طب يا زلمة تلحلح اضرب لك ضربة يا زلمة، بدك تظلك تجري لي ورا الميكروفون والرياضة.
1: طب إيش نعمل أبو أحمد؟
0: تلحلح ضبط وضعك، أي حدا سوي لك أي شغلة.
1: والله
0: بعد لي بس هيك
1: احنا بنعرفش بنقدرش للاسف.
0: والله ما بنعرف
1: المشكله ما بنعرف. والله العظيم بحكي لك اياه على الهواء، كل شيء متاح امامنا.
0: الله.
1: بس في ناس راحت وفي ناس يعني الله ربنا الهمها انه ستوب وقف، هذا خطر هذا حرام، وهذا شيء يعني الحمد لله، يعني هذا نعمه من ربنا. فكمان يعني احنا بنحكي في هذا الموضوع ليش مش بندردش فيه، لانه له تبعات على دخول المساعدات، بمعنى انه اليوم لو في 100 شاحنه مساعدات الجيش الاسرائيلي كشف شاحنه وهو بكشفها في كل يوم، كل شاحنه فيها شيء، اللي جوالات اللي ممنوعات اللي دخان أي شيء ممنوع في غزة بهربوه، فبوقف قافلة المساعدات وما بدخلها، وبدل ما يدخل 100 بيدخل إيش في اليوم 20 أو 30 بحجة التفتيش.
0: طبعا شو دير بالك، بتخوثوا قبل يومين، قبل يمكن 2 أسبوع 3 اكتشفوا واحد مسؤول كبير حتى في إشي المخابرات، إشي شباك مش عارف شو، متورط وبقبض مصاري وبدخل قاعد كولا وحشيش ومش عارف ايش ودخان وشريك في التهريب، يعني زبطناهم بالنسبة للإسرائيليين، صاروا أسخن منا في الأمور.
1: أبو أحمد شوف المستوى السياسي الإسرائيلي هو بيمنع وبيحط خط أحمر لكثير من البضائع.
0: نعم.
1: تخيل أنه في فترة ما من خلال تعاون بعض عناصر من الشباك والجيش الإسرائيلي، وهذا ظهر في تحقيقات خاصة بوسائل الإعلام العبري، أنه الجيش الإسرائيلي وحد من مدير عمليات عسكرية إسرائيلي هو اللي سير بعض الشاحنات. نعم. وأعطى إعاز بعدم استهدافها وسلمها للتجار، وكان شريك في دخول هاي الشاحنات. هاي الشاحنات أبو أحمد تخيل أنه أنت يعني الشاحنة نفسها بالنمر الإسرائيلي دخلت قطاع غزة زي ما هي، أنا شفت الشاحنة هنا في قطاع غزة. نعم. ومش شاحنة، أكثر من شاحنة. تخيل لما يدخل شاحنة فيها بطارية طاقة وفيها دخان وفيها جوالات، شوف كم قديش الفرق. يعني بمعنى انه الجوال مثلا الايفون 17 برو ماكس بالضفة او باسرائيل حقه 5000 شيكل، الان في غزة بيتجاوز 15000 شيكل. هذا هذا هذا شغلة. علبة الدخان حقها تقريبا 50 شيكل او 20 شيكل. قديش اليوم عنده تعرف اليوم علبة الدخان ب 800 شيكل في قطاع غزة. انت لاحظ قديش الفارق، يعني ضربة واحدة الضابط الإسرائيلي بيعمل ضربة العمر، والتاجر في قطاع غزة كمان بيعمل ضربة العمر، وحتى الوسيط بيعمل نفس الشيء. وهذا الأمر تكرر، وخاصة فترة المجاعة، لأنه فترة المجاعة كان فيها فراغ أمني، فيها فوضى، الناس متعطشة، فيها سرقات، كانت الدنيا يعني فيها فوضى.
0: أنا داري
1: التهريب قصة كبيرة جدا، بشارك فيها تجار فلسطينيين وكمان تجار إسرائيليين وحتى ناس من الجيش الإسرائيلي اللي نزلوا تحقيق. وحتى هاي زميلي بنبهني بشغلة مهمة جدا.
0: نعم.
1: حتى الميليشيات اللي قاعدة داخل الخط الأصفر بتساعد في هذا الأمر، اليهود كمان بيجيب لهم دخان وهم بيساعدوا في تهريب المخدرات والحشيش والدخان، وكله بيترزق لأنه السوق متعطش، وهنا ما في بضائع، ما في دخان، وفي كتير شغلات من الممنوعات، بينما السوق غرقان بين الشوكولاتة والأندومي والكوكاكولا والنوتيلا. يعني هذا موضوع كبير جدا وشائك أبو أحمد، يعني ممكن نحكي فيه ساعات وساعات. بس أنا سريعا اليوم كنت بدي أحكي عن موضوع الخط الأصفر أبو أحمد كمان. في ملف لافت كان في تقدم جديد للخط الأصفر اللي أشبه بالسطان الممتد في المناطق الشرقية الجنوبية والشمالية لقطاع غزة، في تقدم على المربعات الصفراء في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، والخط الأصفر صار على طريق صلاح الدين مباشرة، بمعنى أنه إحنا صرنا نمر على بعد أمتار من هذا الخط الأصفر، في ظل الحديث عن خط جديد وسعي الجيش الإسرائيلي لإنشاء خط جديد اسمه الخط البرتقالي بعد الخط
0: البرتقالي.
1: البرتقالي
0: كويس، البرتقال بدنا واحد نهدي نهدي
1: بده يزرع فيه برتقان يعني. ويصير هذا خط انه ممنوع حد يقدم حتى على الخط الاصفر، بينما الخط الاصفر بيلتهم اكثر من 60% من المساحه الجغرافيه لقطاع غزه، وبيمتد اكثر فاكثر ناحيه الغرب، واليهود يبدو انه بيسعوا كمان، بدهم مش حدا يقرب حتى على الحدود الغربيه للخط الاصفر، ويمكن بدهم كمان 5% او 10%. هذا امر كارثي جدا، مفترض انه يكون في تراجع تدريجي حسب الاتفاق الموقع في الهدنة الأخيرة، ولكن الواضح أنه في تقدم تدريجي كان قبل أيام في المناطق الشرقية الجنوبية لمدينة غزة طريق صلاح الدين ومنطقة الزيتون، وبالأمس كان في تقدم في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس. طبعا الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق بيتسلق على مدار الساعة بإطلاق النار والقذائف المدفعية اللي كانت مكثفة بشكل كبير جدا في المناطق الشرقية لمدينة غزة، والمناطق الغربية الشمالية لمدينة غزة كان في قصف مدفع كمان الليل يا أبو أحمد. إذا حكينا كمان سريعا على الأوضاع الميدانية، كان في قصف لنقطة أمنية في مخيم المغازي وسط غزة، أصفر هذا الأمر عن ارتقاء شهيد ونقل مجموعة من الإصابات. سيدة بعد انتظارها لتحويلها إلى الخارج، وهذه السيدة هي أبنائها استشهدوا في الحرب وهي تصاوبت وظلت تناشد حتى تسافر، ولكنها ما لحقت تسافر. أبنائها الشهداء بالأمس بعد يعني حالة المعبر السيئة ومحدودية خروجها.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا شكرا يا مصطفى على كل هاي التفاصيل، كل هاي القصة. وإحنا بالعادة يعني رسائل مصطفى في هذا البرنامج بتختلف عن الرسائل الأخرى مثلا اللي بتتعلق بالأمور الميدانية وكذا وإلى آخره، بنحكي من الأشياء اللي بحكوها الناس. علشان هيك قلنا لكم اليوم وضع البلد سواء يعني في الضفة أو في غزة. كروب توب على رأي زميلنا ناصر، هذا اللي هو البدي الممزع اللي ما انتش عارف هو ساتر فوق ولا هو ساتر تحت، لا هو ساتر فوق ولا هو ساتر تحت. إذا نزلته شوية بكشف من فوق، وإذا رفعته شوية بكشف من تحت، وهذا حالنا في الضفة وفي غزة وفي كل المناطق. يعني بالله وكيلك، هذا غير إنه السعانة ممزوع من وراء. ليش ممزوع من وراء؟ لأنه إحنا مش شايفين المزع، الناس شايفته وإحنا مش شايفينه، فإحنا عاملين حالنا إنه مسترين حالنا وكذا وإلى آخره. هلأ هذا تشخيص الحال على رأي حبيبنا الدكتور علي الأعور، أستاذ حل النزاعات و المتابع السياسي. دكتور صباح الخير.
3: صباح الخير أستاذ عادل، وتحياتي لك والسادة المتابعين الكرام.
0: أهلا وسهلا فيك دكتور علي. يعني عمانا من الصبح بنشخص في الحالة يا صديقي وأستاذي الكريم. الحالة تقول اليوم الإسرائيليين رايحين يصوتوا قريبا، قاعد بتسوى مشروع قرار وانت أعرف للتخلص والتحلل من اتفاق أوسلو، وبنقول يا ريت يأخذونا نصوت معهم في البرلمان عشان نختتش من هالقصة ومن هالخرافية من أولها لآخرها. الموضوع الثاني أنه اليوم مثلا الحكومة مش قادرة تفي ولا بأي التزام من التزامات تجاه المعلمين تجاه الأطباء الأدوية، في تحذيرات من انهيار للوضع حقيقة، ومجلس الأمن الدولي قاعد يبحث تدهور الأوضاع في الضفة على كافة الصعد كذا إلى آخره. في غزة صبح بدخنوا ميري بأربعين شيكل، الظهر بدخنوا ملوخية، والمغرب بدخنوا بقدونس، وفي الليل بسهروا يحاربوا القوارض والفيران الله يعزك، والعرس اللي صارت مربربة وكذا وإلى آخره. وبعدين يا دكتور علي قلت لنا الحل شو، الدنيا شو اللي شايفه
3: أستاذ عادل؟ هل تسمعني؟
0: أنا سامعك، بس إذا أنت مش سمعني مشكلة.
3: لا لا طبعا لا، أنا بتمنى لأنه محاور مهمة جدا، وأتمنى أن يكون الصوت واضح.
0: صوت تمام. واضح تفضل. نعم،
3: أولا دعني أبدأ بالكروب اللي نازل واللي طالع واللي ورا واللي قدام.
0: أيوة،
3: كل العالم يرى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، ونحن الفلسطينيين نعرف كل شيء يتعرض له شعبنا من الخليل إلى جنين إلى غزة، شايفين اللي ورا واللي قدام.
0: طيب،
3: وصح التعبير. هذا أولا. ثانيا، المستوطنين يؤسسون لجمهورية في الضفة الغربية،
0: صح،
3: ويجبرون عائلة فلسطينية على نقل جثمان،
0: نعم،
3: رجل يتجاوز 80 عام بحجة أنه قريب من المستوطنة. نعم يا حبيبي قريب من المستوطنة، شو اللي خلاك توصل لهالوضع أنت عشان تجبرني أشيل جثمان هذا المتوفي وإكرام الميت دفنه، عشان أنت تيجي وبتصريح من الإدارة المدنية وتصريح من الجيش الإسرائيلي بالدفن، ويأتي المستوطنين لإجبارنا على نقل جثمان المتوفى لدينا لحتى ندفنه في الفندق مين؟ إلى أين وصلنا؟ طيب يا علي الأعور تضلش أنت تشخص الحال، الكل بيعرفها.
0: الله يفتح عليك،
3: ما هو الحال؟
0: يلا ادخل لنا في الموضوع، شو الحل يا دكتور؟
3: القرار سياسي. طيب، والحل سياسي.
0: أنه
3: ولا واحد يغمض عينه. وغدا وبعد غد تجتمع فتح العملاقة في المؤتمر الثامن.
0: نعم،
3: بدي أشوف شو القرار اللي بدي يطلع لحتى نشوف شغلنا مع هذول المستوطنين. هذا أولا. اسمح لي أستاذ عادل، أنا من الألم والقهر بتكلم بهذه اللغة.
0: تفضل.
3: هذا شيء أولا. ثانيا، على الفلسطينيين أنفسهم أن يشكلوا أي نوع من التحالف من أجل مواجهة ما يجري في الضفة الغربية. لا تقول لي رجال أعمال، ولا تقول لي سياسيين، ولا شعارات، ولا إشي. المرحلة مرحلة العمل ما فيها شعارات ولا فيها بدلات رسمية.
0: ولذلك شو نسوي يعني؟ شو نتحالف مع مين؟ وحدا قبل أن نتحالف معاه؟
3: لا يا أخي، ما بصير في الشعب الفلسطيني يظل ينهان ويتعرض للقتل. مش إهانة، قتل. حتى أرضك اللي جنب المستوطنة ممنوع، إذا اليوم ممنوع ندفن المتوفي لدينا، إذا بكرة حتى بيجوا من بيوتنا، شو بتستنوا يعني؟ شو بتستنوا؟ ولذلك أنا أقول لعضو الكنيسة من حزب عثمان يهودية، أي حزب بن غفير، أي القوة اليهودية الذي تقدم بمشروع قانون لإلغاء اتفاق أوسلو، سأقولها على الهواء مباشرة، أكبر هدية تقدم للشعب الفلسطيني إذا تم اليوم الموافقة وتشريع قانون بالقراءة الأولى والثانية والثالثة على إلغاء اتفاقية أوسلو. والله إلا أبعث له شكرا على منصة إكس، لأنه إلغاء اتفاقيات أوسلو مع العلم،
0: نعم،
3: دائما وأبدا أنا أؤكد بأن السلطة الوطنية الفلسطينية هي إنجاز وطني، ولكن أمام سياسة المستوطنين وسياسة حكومة نتنياهو وسياسة بن غفير يجب إلغاء هذه الاتفاقيات. وشكرا لمن تقدم بهذا المشروع، ربما الشعب الفلسطيني يرى مستقبل أفضل بعد إلغاء اتفاقيات أوسلو.
0: زي إيش يعني؟ شو ممكن يصير؟
3: شو بده يصير يا زلمة؟
0: أنا بسألك يعني، بسألك يا دكتور، مقيد. بسألك
3: يعني أيوة. يا صديقي أستاذ عادل،
0: تفضل
3: أستاذ عادل.
0: أيوة.
3: أنت الآن مقيد، لا بتقدر ترفع علم على المنارة ولا في الجوره في الخليل ولا في جنين. العالم الفلسطيني انت وانا فلسطيني، بقدرش اطلع مسيره في المناره لاقول اللي عملوه المستوطنين في نقل الجثمان جريمه، بقدرش. خلينا اوجه الان الاحتلال.
0: ايوه القصد انه انا في جزئيه انه قد يكون افضل، شو السيناريو يعني؟ شو البصير بعديها التوصيف السياسي للحاله الفلسطينيه في الضفه او غزه يا دكتور علي وانت يا استاذ حمد النزاعات؟ شو بصير التوصيف؟ هل انه يعني بعديها على الاحتلال ان يتحمل تبعات هذا الاحتلال قدام العالم دوليا؟ شو التعليم، صحه، غيره؟
3: لا، اولا اولا
0: نعم،
3: يجب لكي نعود للاحتلال ما حدا يزود على علي الاعور ويقول لي لا كيف نرجع للاحتلال. لا، يجب عدم منح الاحتلال شرعيه في احتلاله، ويجب ان يتحمل تبعات التعليم والصحه والمواصلات وكل شيء، ويدفع ثمن لهذا الاحتلال. ويبقى القرار بين الشعب الفلسطيني والاحتلال بدون اي مؤسسات. يا اخي ما خلوش حتى للسلطه الفلسطينيه، ما خلوش الها حتى سلطه، زي ما قال الله يرحمه الاخ صابع رقات، قال نحن سلطه بدون سلطه. وبالتالي الامور الان وصلت، اخي لقد بلغ كل شيء، انتهى يعني، ما لم يبقى شيء. الاحتلال الان يجب ان يتحمل مسؤوليته السياسية والقانونية والتاريخية، وما تقوليش احنا هينا والله ماشي حالنا. لا، احنا مش ماشي حالنا، احنا في أسوأ حال.
0: طب ايوه،
3: المستوطنين يعرضون،
0: المستوطنون
3: يعرضون في المغير، في سجن، في مسافر يطا. الان اجل حل من عندهم يخلف عليهم.
0: طيب يا دكتور،
3: بارك الله فيهم.
0: دكتور، يعني هذه القرارات الإسرائيلية، هذه الاعتداءات الإسرائيلية، هذه الاستفزازات الإسرائيلية تريد أن تصل إلى أن تنهي أي شيء له علاقة بالحالة الفلسطينية السيادية، تمام؟ ماشي، بدناش دولة فلسطينية، بدناش دولة فلسطينية. شو المتوقع في هيك حالة؟ شو الكينونة الفلسطينية اللي بدها تصير بعد هيك؟ هل حيكم تشكيل جسم سياسي فلسطيني آخر؟ يعني في بعض الأحيان مثلا زي جماعات معروفة بعناوين سابقة أو غيره، إعادتها للواجهة من جديد، سواء عشائر ولا ميليشيات ولا كلام من هذا القبيل، وقاعد يعني البعض بتوقع أنه هذا الإشي قاعد بيتأسس وسهل جدا يصير إذا الإسرائيليين نووا ضغطوا في هذا الاتجاه ووصلوا الناس لمرحلة التعطش الشديد لأي إشي، وقالوا لهم تعالوا. وإحنا شفنا اليوم يعني في بعض الانتخابات البلدية كيف كانت المنافسة مش مبنية لا على كفاءة ولا على بعد لا سياسي ولا وطني في بعض بلديات، بقدر أكثر ما هي على بعد عائلي أو رأس مالي، يعني حدا بدفع قاعد علشان يغير البلد. هل ولا إنه الإسرائيليين بدهم يقولوا بدنا نزيح لكم السلطة وبدناش ولا جسم فلسطيني، وإنتوا يا الفلسطينيين اللي موجودين بدنا نعتبركم رعاية تحت احتلال في شكل أو آخر أو إلى آخره، ولا شو التوصيف اللي بيصير هذا؟ يعني أنا بدي معاك أفهم شو بده يصير بعد هيك يا دكتور، إشي على الأرض وقائع.
3: سأنقل لك بالضبط ما حصل الأسبوع الماضي.
0: قول.
3: يسألني أحد الطلاب،
0: نعم،
3: في جامعة بن غوريون، طالب إسرائيلي، طالب يهودي،
0: نعم،
3: يقول لي ما رأيك في خطة سموتريتش؟
0: تمام.
3: قلت له هذه الخطة تريد أن تجعل الفلسطينيين عبيد، ولن يكونوا عبيد.
0: نعم.
3: ولذلك عندما أقول إلغاء اتفاقيات أوسلو هو الأفضل، لأن الشعب الفلسطيني سيأخذ بقراره، وعلينا أن نعود إلى ما كانت الأمور قبل الانتفاضة الأولى. من كان يحكم ومن كان يقود الشارع الفلسطيني ومن كان يقرر؟ اليوم أنت مقيد، أنت الآن مقيد جدا، وأنا أقولها بكل صراحة، السلطة الفلسطينية عليها التزامات ولذلك تمنع كل شيء. ولذلك عندما يعود الاحتلال الشعب الفلسطيني، لا تقول لي عشائر ولا قبائل، هذا ينتهي مع التيار الوطني، مع الحركة الوطنية. الحركة الوطنية تعمل تحت الأرض وفوق الأرض، وينتهي كل القيود.
0: أي حركة وطنية؟ أي حركة وطنية بتقصد؟
3: أنا أقصد الحركة الوطنية الفلسطينية بدون مسميات وبدون
0: لا طفائل. ما هي يعني عد رجالك ولد عد يعني وين يعني
3: لا
0: ما هي
3: لا
0: يا دكتور معلش معلش معلش اسمح لي
3: لا تنهي لا
0: خذني عقد عقلي خذني بحل يا دكتور
3: فضل.
0: معلش الله يزيد فضلك فضل. انا بسال مش علشان يعني انه انا يعني انا مش طرف في الموضوع، انا بسال عشان افهم بالضبط، عشان افهم انا كمان عشان افهم. لما بنقول الحركه الوطنيه، الحركه الوطنيه اليوم الحاله الوطنيه الفلسطينيه هي يعني سواء كانت في الضفه او في غزه متهمه في الضفه على انه المفاوضات وصلتنا للعنة الوالدين اللي احنا فيها، وفي غزه المقاومه وصلتنا لندخن ملوخيه. يعني لا هاي زابطة مع الحركة الوطنية ولا هذيك زابطة مع الحركة الوطنية، طبعا مع التحفظ على هذول الرأيين. ولكن اليوم الحالة الوطنية الفلسطينية يا دوب قادر تكون في حالها في رام الله، البلد كلها قاعدة بتغلي، وفي رام الله بدهم يوزعوا أعضاء لجنة مركزية، انتخابات قاعدة كمان بتعمل حماس انتخابات، ما حدا داري مين طالع ومين نازل بالتركيبة تبعتها. وبالتالي أنا يعني مش من الهند جاي، أنا عايش في هالبلد. اليوم لما نحكي عن حركة وطنية أو عن أحداث قاعدة بتصير قبل الانتفاض، كان في عندنا حركة تحرر وطني موجودة حقيقية، كان في إلها امتداد، كان في شغل في الداخل، كان في خطوط برا، كان في امتداد، يعني كان في تفاصيل. اليوم أنا شايف الأمور مش بالصورة اللي تكون فيها حركة وطنية. هل تقصد إنه حركة ارتجالية شعبية تمشي بهاي الصورة على غرار مثلا ما صار من أحداث فردية أو عمليات فردية انتقامية، شافوا هالأحداث راحوا دقوا في الإسرائيليين، ولا يكون في قرار من السلطة؟
3: يلا أنا الآن لا أتحدث عن الطريقة أو الآلية، لا أتحدث لا عن عمليات ولا أتحدث عن غيره.
0: تمام.
3: أنا أتحدث أن الحركة الوطنية ستقود المشهد، بينما اليوم حماس مقيدة والسلطة الوطنية مقيدة، تترك القرار للشعب الفلسطيني، هو الذي يقرر الآلية والطريقة مش على الأعوان. هذا واحد. اثنين، حتى ولو كانت أعمال ارتجالية،
0: نعم،
3: على الأقل لا تسمح للمستوطنين. يا رجل يا رجل، ندفن الموتانا ويجبرونا نشيله من القبر وندفن مكان آخر؟ هذا أولا. ثانيا، فيما يتعلق أيضا بالضفة الغربية،
0: نعم،
3: المستوطن بيجيب كرفان بحطه في مسافة يطا وبيبني عليه مستوطنة وبيجيبوا له كهرباء وماء على أرض فلسطينية طابوا، وفيهم غير سنجيل بيجي المستوطن عمره 15 سنة بيفتح النار على شاب فلسطيني. معقول كل الشعب الفلسطيني مش لا كلهم شايفين؟ ولذلك أنا أقول رسالة إلى المؤتمر الثامن وإلى قيادة حركة فتح وإلى الرئيس أبو مازن، وأقول أن المرحلة نحتاج إلى خطاب فلسطيني، إلى استراتيجية، مش شعارات. ما بحكي شعارات، بدي أسمع خطاب كيف يمكن مواجهة المستوطنين وجمهورية نتنياهو. اللي بيصير في الضفة هذا جمهورية نتنياهو، هذه سياسة ممنهجة يقودها نتنياهو، هذه ليست أعمال فردية. عندما يكون الجيش الإسرائيلي يقف مع المستوطنين في تشوم شمرون في الشمال وإحنا بنشيل المتوفي من القبر، هذا يعني أن الحكومة بسياسة ممنهجة. يا أخي بلاش على الأور، أعضاء كنيسة قالوا هذا إرهاب يهودي. طب يلا بكرة فتح تطلع بيان وتقول هذا إرهاب يهودي، وما يجري في الضفة الغربية هو إرهاب يهودي 10 مرات. ولذلك
0: شو هتفرق يعني، شو هتفرق؟
3: يا رب اليوم، يا رب اليوم تلتغي اتفاقيات أوسلو،
0: نعم،
3: ويعود الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لكي يقرر مستقبله بنفسه بالآلية والطريقة التي يراها مناسبة.
0: تعتقد أنه عودة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال قد تكون أو تولد خيارات أفضل من الخيارات التي أنتجتها خلال كل السنوات الماضية دكتور علي؟ نعيد الملعب،
3: استشهد عز الدين القسام،
0: نعم،
3: واستشهد عبد القادر الحسيني،
0: نعم،
3: وجاءت ثورة جديدة،
0: نعم،
3: واليوم إذا عدنا إلى الاحتلال فلتأتي ثورة جديدة،
0: بمعنى
3: ولتكن حركة ثورية
0: أننا
3: جديدة.
0: في يعني ترى أننا في نهاية حقبة استمرت لثلاثين سنة تقريبا أو أكثر شوية ستنتهي
3: بكفي، ولتولد ثورة جديدة.
0: بس إذا بدنا نرجع شوي للتاريخ دكتور علي، وأنت أعرف مني أكيد، أنا بس بسأل
3: فضل.
0: إنه كل مرة فضل. كنا نخسر يعني، كل مرة يعني كانت قبل 48 بعدين صارت قصة ثانية، بعدين خسرنا، بعدين رحنا لمربع تاني، اليوم بتحس إنه يعني أجينا من هذا الجال ولا أجينا من هذا الجانب، هذه الوسيلة ولا بهذا الوسيلة، بتحس إنه إحنا اليوم قاعدين بنعيش فيما تبقى من كنتونات فلسطينية مغلقة، أنا مسموح لي بس هالدار اللي أنا ساكن فيها حتى أرضي مش قادر أوصل لها بفعل القوة، أنا شعب أعزل يعني بالنهاية، أنا شو مطلوب مني أواجه دبابة ولا F-16 ولا واحد يعني، إلا إذا بدك يعني أنطخ يعني بروح أنطخ عشان
3: لا تلغي خيارات الشعب الفلسطيني.
0: أنا بقول لك أكيد ما بلغي، أكيد
3: جنوب أفريقيا في سويته
0: عظيم، خلينا أكمل لك
3: دعني أقدم للمشاهدين بس قتال. طيب. واحد
0: أكمل سؤالي
3: تفضل.
0: الله يزيد فضلك. بمعنى أنه أنا شايف من 48 من 1917 تمام، وإحنا كل 10-15 سنة بنخسر مرحلة اليوم بلا عمق عربي، إحنا اليوم بلا عمق إسلامي، بلا عمق دولي، بلا حتى إيران اللي كانت على الأقل بتدعم جزء من حالتنا، كمان اليوم قاعدين بيضغطوا عليها لابتزازها في كل إشي بتعلق بأي شغلة، حتى لو كان في اختلاف مثلا في وجهات النظر، شو اللي بتتوقعوا إنه إحنا مثلا، وهذا أنا يعني مش بدي أحط السؤال في فمك واستغفر الله، إنه ممكن توحيد الحالة الفلسطينية الضفة غزة الداخل 48 القدس كذا إلى آخره، نفطن نقول ليه بتكونش أوسلو 67، تعالوا إحنا أم الفحم بالنسبة لنا زي الخليل، زي غزة، زي ريحة، زي القدس، وهتحلها مع ابن كبير، هي قصدك؟
3: عادل والسادة
0: تفضل.
3: المتابعين، يجب عدم تجاهل الشعب الفلسطيني وعدم تجاهل الشعوب. الجزائر يقتل 100,000 شهيد، هذا أولا، وثانيا في سويتو في جنوب أفريقيا كان البيض في زمن العنصرية والأبرتايد.
0: أيوة دكتور سامعينك.
3: يحيى هل أنت تسمعني الآن؟
0: أنا سامعك دكتور تفضل.
3: نعم، في سويتو هذه القرية كل المواطنين في جنوب أفريقيا ذوي البشرة السوداء كانوا على الحاجز للبيض لأصحاب الأبرتايد نظام

0: لديه خيارات كثيرة، اترك القرار للشعب الفلسطيني وسيقرر المستقبل. أنا لم أشاهد أي فلسطيني يرفع الراية البيضاء ويجري فيها في بيت إيل أو في الخليل أو في دول المنارة أو حتى في غزة. ولذلك أستاذ عادل، يجب أن نمنح الشعب الفلسطيني بقدراته وإمكانياته. بعرف أني بحكي كلام إنشائي، ولكن وقت الحقيقة سيتحول هذا إلى عمل. وأنا بوعدك وعد شرف، هذا الشعب الفلسطيني بعد إلغاء اتفاقيات أوسلو سينهض من جديد.
1: أشكرك.
0: أنا بوعدك، أن الشعب الفلسطيني خياراته وأوراقه كثيرة، ويستطيع أن يجعل سموتريتش أن يأتي زاحف إلى المقاطعة للإفراج عن 2 مليار دولار للشعب الفلسطيني. وشكرا.
1: أشكرك دكتور علي العور، أستاذ حل النزاعات، وهذا الحديث الجريء والصريح والواضح بأنه يعني إذا كان الإسرائيليون يريدون إنهاء اتفاق أوسلو فنحن سنصوت معهم لإنهاء هذا الاتفاق، أو على الأقل كما يعني فهمت من حديثك بأن هذه هدية يقدمها اليمين المتطرف الإسرائيلي إلى الشعب الفلسطيني حتى لا تظل تحكمه هذه الاتفاقيات وتعطيه كيان بلا مسؤولية وسلطة بلا سلطة وامتيازات بلا امتيازات وكل هذه المعادلة. وهذه قد تكون يعني رسالة في ظاهرها مؤلمة، إنه كيف الإسرائيليين قاعدين بصوتوا على إشي له علاقة في اتفاق دولي وكذا وإلى آخره، ولكن في باطنها قد تكون رسالة للتاريخ بأنه شعبنا أكبر من كل المسميات، وهذا ما فهمته من حديث دكتور علي الأعور، وأن الرهان على الشعوب في النهاية هو أقوى وأفضل وأعمق وأصدق من الرهان على يعني المؤسسات أو المنظمات أو حتى الدول والحكومات والقيادات وغيره. الرهان على الشعوب قد يعني يحمل في طياته الكثير من المفاجآت التي لا تسر العدو ولا يعني يتوقعها الصديق في الكثير من المفاصل. أفهم من حديث دكتور علي بأنه أيضا نحن اليوم أمام معادلة أننا يعني نتمسك وتمسكنا وكنا قد يعني بكل شكل أو بكل الملامح الوطنية الفلسطينية يعني نتمسك بالحلم الفلسطيني بالمشروع الوطني الفلسطيني، ولكن عندما يفقد قدرته على البقاء وقدرته على الاستجابة لأدنى متطلبات الحالة الفلسطينية من تعزيز صمود، من توفير أدنى مقومات الحياة، وأن تكون هناك مظاهر فيها تباين بين الحالة الفلسطينية، تباين بين الحالة الفلسطينية التي يجب أن تكون واحدة، ونحن لم نصل بعد إلى حالة التحرر الكاملة، بمعنى أن هناك من يعيشون في أبراج عاجية، وهناك من يسحقون، هناك من يطاردون لعدم قدرتهم على الإفاء بألف شيكل من المتعثرين، من المديونين، من المقطوع رواتبهم، من العمال اللي مش قادرين يدخلوا جولهم، وفي ناس قاعدة في مؤسسات وفي أبراج عاجية قاعدة بتفكر كيف يمكن أن تصل إلى المنصب الفلاني وكيف يمكن أن تصل إلى المركز الفلاني، باللي بده المركزية واللي بده المجلس الثوري واللي بده عضوية القيادة السياسية لمكتب حماس واللي بده عضو لجنة لجبهة شعبية واللي بده حكومة في السلطة واللي بده وزير واللي بده مدير عام واللي بده رتبة لواء، بينما الشعب وعامة الشعب يسحقون، يسحق الشعب الآن بشكل يعني غير مسبوق حقيقة. فهون بصير في تباين في الحالة الفلسطينية. نحن لم نصل بعد إلى الحلم الفلسطيني، لم نصل إلى الدولة الفلسطينية، لم نصل إلى تحقيق أي شعار من شعارات التحرر الوطني الفلسطيني، ولا في أي من مواثيق الفصائل والحركات التحررية الوطنية الفلسطينية. نترحم على شهدائها، نتمنى الفرج والحرية لأسراها الأكثر من 10,000، 15,000 أسير وأسيرة في سجون الاحتلال، وهناك من يعذبون ويسحقون، هذا لا نتنكر له أبدا، ولكن بينما هؤلاء يعذبون ويستجوبون ويجوعون في سجون الاحتلال، هناك من يعني يتنافسون على المكاسب.

وعلى المناصب وعلى الكراسي وعلى المقاعد في الوقت الذي يسحق فيه العامل الفلسطيني الذي لا يجد قوت يومه، هناك من يشيدون أبراج عاجية أعلى وأعلى باسم الوطن وباسم الدين وباسم النظام وباسم الحزب وباسم الفصيلة وباسم الحركة وباسم التحرر. وبالتالي أي تحرر وأي حالة ثورية وطنية نضالية فلسطينية ممكن تنفهم من الحالة الفلسطينية أو من حالتنا اللي احنا عايشينها. لو احنا في حالة تحرر حقيقي، لو احنا في حالة تحرر منطقي وكذا، لكان ما شفنا هذا التباين اللي موجود اليوم. إذا بتروح أنت على بعض الأسواق والمراكز التجارية اللي موجودة، إذا بدك في الخليل في الخليل، إذا بدك في نابلس في نابلس، إذا بدك في رام الله يو يو، حدث ولا حرج. بتحس حالك مش في بلد تحت الاحتلال، ولا في بلد فيها 400,000 أسرة تحت خط الفقر، ولا في بلد الدكتور مش قادر يوصل الوظيفة علشان يحكم المرضى، ولا في مستشفيات لا تتوفر فيها أدوية. إذا بتروح تسأل عن بعض الأقساط المدرسية، المدرسية لبعض المدارس، لبعض المدارس الخاصة في رام الله مثلا، بتكتشف إنه الأسعار فلكية، بتكتشف إنه في هناك فجوة كبيرة وكبيرة جدا جدا جدا بين وبين. هلا هذول مش إنه والله ورثوا عن أبياتهم، ولا انولدوا في ثمامهم معالق ذهب، ولا هو في منجم كان في رام الله، ولا في منجم كان في غزة، ولا في شركة نفط يعني، ولا في شركة مايكروسوفت، ولا لا لا لا لا، ما في عندنا ولا أي نوع من هاي الثروات اللي يعني بالعادة بتورث هذا الكثير من المال يعني والغنى وما إلى ذلك. لا لا لا، هم أنت بتيجي بتتطلع، لو يتطبق قانون بشكل عام في البلد، في أي بلد في الدنيا، من أين لك هذا؟ تعال أنت أيها بعض القادة أو بعض المسؤولين، أيها المسؤول أيها الموظف بالدرجات العليا، تعال قديش راتبك يا عمي، قديش بتاخذ امتيازات، قديش بتاخذ نثريات، تعال نحسبها بورقة وقلم ونشوف قديش انت في هالأكم من سنة صار في عندك فيلا في مش عارف المكان الفلاني، وصار في عندك بعرفش أكم من دونم في أريحة، وصار في عندك أكم من مزرعة في جنين، وصار في عندك مصيف مش عارف وين، وصار في يعني كيف هذا الإشي كله صار، وصار في عندك شركتين ثلاثة وهميات، وأكم من عقار في رام الله وبرجين مش عارف وين، وانت بأول على آخر حتى لو كنت وزير، حتى لو كان مسماك الوظيفي وزير، أعلى إشي هو بالعادة بأخذ أو قاضي قضاة الشعب الفلسطيني، من وين؟ كيف صار عندك هذا الموضوع؟ هون إحنا بنيجي بنقول كشعب إنه هذه بطلت ثورة، هذه بطلت حالة تحرر وطني فلسطيني، هاي صارت في ناس استعجلوا ونزلوا عن الجبل وبلش يلموا في الغنائم بينما المعركة لم تنتهي، بينما السجال لم ينتهي، بينما الاحتلال يريد رأس كل واحد فينا، يريد رأس النظام ويريد رأس الحكومة ويريد رأس المواطن ويريد رأس الوطن ويريد رأس الحركة ويريد رأس الحزب ويريد رأس النضال، وكل إشي رؤوسنا مطلوبة كلها للاحتلال الإسرائيلي، وإحنا في بعضنا نزلوا وبلش يلموا في الغنائم، بس المعركة لسه شغالة، لسه في ناس قاعدة بتتعذب في السجون، لسه في ناس قاعدة بتتمرمط على الحواجز، لسه في ناس قاعدة بتتفتش كل يوم، في ناس ممنوعة من السفر، في ناس مش قادرة تأكل كذا، في ناس مش قادرة تقبض، في ناس مش كذا، وفي ناس بتلم غنائم. هاي بتخلي الحالة الفلسطينية زي ما قلنا ما إلها ما فسير، ما إلها أول من آخر، ما إلها عرق اللي ينفهم يعني هي شو هي، شو هي هاي الحالة. لما بيجي التلفزيون الإسرائيلي بيعمل تقرير عن مول في رام الله وبكل العالم تفضلوا أنتوا قاعدين بتقولون نحن الشعب الفلسطيني وكذا والآخره، هذا المول مش موجود في تل أبيب، كيف إحنا محتلين هذول الجماعة، وكيف إحنا محاصرين هذول الجماعة، وكيف إحنا بنضغط على هذول الجماعة. هون إحنا بحاجة لنكون صريحين مع حالنا، هل إحنا في حالة تحرر ولا تحررنا ولا ما بعد حالة التحرر؟ هل إحنا في مرحلة لم الغنائم؟ وش هي الغنائم؟ لا عنا أبار نفط ولا عنا هذا كله، فيش موجود عندنا، عنا بير نفط اسمه قضية فلسطين. هون بختلف الموضوع، إذا قضية فلسطين هذا الشعار هذه القضية صارت هي بير النفط لبعض الناس لبعض المتنفذين، هذا موضوع تاني بس مش وطني. إذا بير النفط اللي موجود في أي حزب أو فصيل أو قضية هو شعار الوطن وشعار الوطن الفلسطيني والقضية الفلسطينية، هذا ملف بعوض الله فيه بس، والبقية عندكم.

0: في مبادرة انطلقت في فلسطين، لأنه يعني في ناس بتحاول بكل السبل والوسائل تفكر بطريقة يعني مختلفة بشكل يعني غير اعتيادي خارج الصندوق، عن إطلاق مبادرات لمحاولة لفت أنظار العالم والاهتمام بما تبقى من حالة حياتية أو معيشية. مبادرة التضامن موقف، وهي دعوات لمؤسسات دولية ومحلية لدعم موظفي القطاع العام. هذا الموضوع يعني ممكن نحكيه مع الناشط معتز دوابشي، وهو صاحب هذه المبادرة، مبادرة التضامن موقف، اللي أنا حابب أفهم عنها أكثر، يعني شو رسالتها. من العنوان واضح أنه في إشي له علاقة بجلب الاهتمام والتضامن أو لفت الانتباه لموظفي القطاع العام. بالمناسبة سمعت عن كلام وحراك أنه في نية لإعادة تشكيل إشي له علاقة بنقابة الموظفي القطاع العام أو غيره، على غرار اللي كانت يعني أو بعرف إذا انحلت شو وضعها مع السيد بسام زكرني سابقا. خلينا إذا معنا الأخ معتز نسلم عليه ونقول له الله يعطيك العافية. الناشط معتز دوابشي، صباح الخير.
1: يسعد صباحك وصباح كل المستمعين على امتداد الوطن.
0: أهلا أهلا بحضرتك، وأنت ترفع يعني شعار التضامن موقف كمبادرة تدعو للتضامن مع موظفي القطاع العام. شو تفاصيل هالقصة أخي معتز، فهمنا أكثر لو سمحت.
1: بالبداية يعني الأغنية اللي سبقت هاي الفقرة، راح نرجع بصوات الفرح إن شاء الله، نرجع بصوات الفرح.
0: آمين.
1: فرح. شكرا على الاستضافة. ما عبرت عنه هو نداء تضامن ومبادرة فردية لإعادة التفاعل المجتمعي ما بين موافق أو متشكك في الجدع،
0: نعم،
1: أو غير مؤمن بالفكرة، وخاصة في مقارنات لمواقف السابقة في فلسطين. محترم جميع الآراء. هي دعوة للتضامن مع القطاع العام في فلسطين في هذا الوقت العصيب اللي بتمر فيه البلد، تحديدا الظروف الاستثنائية اللي بمر فيها الزملاء من القطاع العام. ما نراقبه اليوم على المنصات المختلفة دعوات للإضرابات.
0: نعم.
1: ما هو مصير المجتمع في ظل تعثر تقديم الخدمات؟ صحيح هي مسؤولية الحكومة، ولكن هي مسؤولية جماعية لكل من هو متواجد في الوطن باعتقادي. هذه الدعوة للتضامن غير مرتبطة نهائيا بأجسام مؤسساتية أو لها علاقة في عملي. القطاع العام لم يبخلوا على فلسطين في الأوقات العصيبة، ودعونا نستذكر المساهمات لهم في مناسبات سابقة. هم من شكل التوازن في المجتمع، مثلوا في السابق الطبقة الوسطى التي تنسحق يوما بعد يوم بسبب الظروف الاقتصادية وما يتبعها من ظروف اجتماعية معقدة. الدعوة للأقران في المؤسسات الدولية والمنظمات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص المستقرة ماليا أو المقتدرة، وللجاليات الفلسطينية في العالم لدعم المعلمين والكوادر الطبية والموظفين المقدمين للخدمات الأساسية في فلسطين للمساهمة في استقرار الخدمات، هي لا تشكل حل، بل هي تعبير عن موقف تضامن وليس تعاطف، مقدرين ما يشعر به الموظفين الفلسطينيون من كرامة وكبرياء. نعمل حاليا على استقصاء ما ورد من تفاعلات لصياغتها لجسور من المساهمة، حيث عبر جزء مهم من أشخاص لهم التأثير برغبتهم في المساهمة، وهذا موقف يحسب لهم. وتم التواصل معي من أشخاص حريصين على فلسطين، ومن خلال منبركم أجدد الدعوة لكل من هو قادر أن يساهم في استقرار الخدمات الأساسية، وخاصة الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية. لا يقلل الشأن في أهمية دعم فئات أخرى مهمشة، وخاصة العمال الذي خسروا وظائفهم وهم يعانون الويلات والفقر والبطالة. سيد الموقف، ما تحتاج فلسطين اليوم تعزيز العقد الاجتماعي وإرساء قواعد الثقة المجتمعي هي فرصة في مرحلة حاسمة نتجاوز المحنة معا أو تكون الدواعي وخيمة لا سمح الله على الجميع. في أوقات الشدائد تكمن أهمية الانتماء، فلطالما أعطت فلسطين ومن واجب كل فرد ومؤسسة التفكير كيف يمكن الإسهام والمساهمة.
0: وهذا مربط الفرس اللي أنا حابب أسأل حضرتك عنه، يعني التضامن واجب، إذا بدنا نقول هو واجب ديني، واجب وطني، واجب أخلاقي، ولكن شو الشكل أو شو الأشكال اللي ممكن يكون فيها التضامن؟ أنا أعلن تضامني مع موظفي القطاع العام والخاص والمعلمين ونقابات مختلفة ومع العمال، ولكن كيف أتضامن؟ شو موضوع التضامن؟ وقلت أنه يختلف عن التعاطف، هل سيكون تضامنا ماليا؟ هل سيكون تضامنا مالياً؟
1: شوف، هي الفكرة في عنا مؤسسات مستقرة ماليا، مؤسسات دولية، منظمات عاملة في فلسطين، هي دعوة لمساهمة من معاشاتهم، من اللي هو مقدراتهم المؤسساتية، في دعم مسيرة الخدمة المدنية ومساعدة القطاع الخاص في القطاع العام.
0: في آلية ولا يعني لسه بتدرسوا الموضوع؟ يعني بتفكروا بالقصة؟
1: الآليات متاحة والآليات موجودة والإمكانيات كلها جاهزة.
0: زي إيش يعني؟ زي إيش يعني؟ عشان أنا يعني كيف أنا حابب أفهم منك أخي معتز إنه شو الفكرة حتى نوصلها للناس، لأنه أنا متأكد إنه قاعدة بتدور الأسئلة في ذهنهم زي ما بتدور في ذهني أنا. تمام، قصة التعاطف جميلة والتضامن أجمل وأجمل وأجمل، وإذا كان مباشرا وما إلى ذلك، لكن شو الآلية؟ من خلال الحكومة مثلا، من خلال مستحقات، من خلال دعم مثلا المؤسسات، نروح على موظفين في القطاع العام نشوف شو طلباتهم، نشوف شو شو الآلية؟ شو هي الحكومة؟ شوية ثقة مزعزعة عشان أكون معك من الآخر.
1: هي الفكرة مظبوط، انت تطرقت لموضوع مهم جدا، هي العلاقه بالثقه. ولكن ممكن هو استخدام اجسام الثقه موجوده من مؤسسات دوليه او مؤسسات محليه، اداع المساهمات، ما بدنا نسميها متبرعات ولكن هي المساهمات. وفي عنا امثله من خلال الجاليات الفلسطينيه اللي أسهمت في استقرار بعض الخدمات الصحية، تغطية اللي هو نفقات على استقرار دعم القطاع الصحي بالتحديد. بستذكر منها مؤسسات مهمة جدا، الرابطة الطبية الفلسطينية الأمريكية، بذكرت منها كمان مؤسسات اشتغلت على هاي استقرار هاي الخدمات.
0: وين أكتر هاي المسج موجهة أخي معتز؟ موجهة أكتر للعالم برا ولا هون للحالة الفلسطينية اللي قاعدة يعني تترنح وأنت خير شاهد؟ يعني لمن نوجه الدعوة والحال يتحدث عن نفسه؟ القطاع الخاص اليوم يعني منهك شوي في كثير من الالتزامات المختلفة وكذا إلى آخره، بحس إنه هاي الدولة الدعوة ممكن تكون دولية أكتر يعني حضرتك، ولا
1: للمجتمع الفلسطيني بأكمله؟ من هو قادر مؤسسات كمان عاملة في فلسطين، مش بس الفكرة فكرة، لا، إذ هي عمليا للقطاع الخاص، ولكن من هو قادر؟ الجاليات الفلسطينية في إمكانية اليوم للمساهمة في اللي هو حماية مقدرات الشعب الفلسطيني وخدماته الأساسية، إما أن نكون أم أن لا نكون، هذه هي الفكرة. فعمليا لما نوصل لمرحلة الآليات وأهمية الثقة في تنفيذ الآليات، متاح جدا. تمام. بفلسطين
0: يعني الآن مرحلة آليات. تحشيد الفكرة، يعني تحشيد المواقف ودعم الفكرة معنويا والتفاف الناس حولها.
1: نعم، وهذه هي الحالة الحالية. والالتزام المبدئي هو تجسيد الفكرة الى احترام. واقع، وان شاء الله كنا مع بعض، ان شاء الله بنقدر نساهم ونساعد القطاع العام الفلسطيني والخدمة المدنية، كانت هي جزء وركيزة من المشروع الوطني، يجب حمايته، والموظفين في القطاع العام ما بخلوا على فلسطين يوم، وواجب علينا كلنا انه احنا نكون سند لهم في اجتياز هاي المرحلة.
0: الله يعطيكم العافية، وأكيد الأعمال العظيمة جدا هي تبدأ بأفكار صغيرة. كل التوفيق والدعوات لكم أخي معتز دوابش والقائمين على مبادرة التضامن موقف، وهي دعوات لمؤسسات دولية ومحلية لدعم موظفي القطاع العام في فلسطين لضمان بقاء استمرار الخدمات.

شو رايك نروح لفاصل شيخ شادي؟ حلوة شيخ شادي الأمانة، أجت يعني على السليقة. شيخ شادي فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع شيخ شادي. حبيتك.

0: يدعوكم الاتحاد الأوروبي وجوقة أمواج للاحتفال بيوم أوروبا في أمسية موسيقية مميزة بعنوان نحلق بحرية عبر الثقافات. انضموا إلينا يوم السبت 9 أيار الساعة 7 مساء في وندر كابينت مجلس العجب بيت لحم.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا. برنامج أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول، خيارك الأفضل لسلامتك. العنوان: بيت صحور، شارع YMCA، هاتف رقم 0592 196 007.

أهلا بكم وحياكم الله. من اخترتم أن ترافقونا حتى هذه اللحظة في هذا البث الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني وكل اللي لا زالوا موجودين معنا بحي صمودكم وصبركم وتحملكم واللي غادروا رافقتكم السلامة وكل شفريتنا الله يصبحهم بالخير والله يعطيهم العافية واللي موجودين على الحواجز وعلى البوابات كمان الله يطول بالكم والله يعينكم ووفقكم إن شاء الله واللي قاعدين بتجاوزوا من اليمين الله يهديكم الله يهديكم وما عارف شو بدي أقولكم على الصبح واللي قاعدين بردحوا لبعض في قعدات هنا وهناك كملوا لأنه هذا أسلوب حياة يعني مش لازم إحنا نتخلى عنه واللي حاب يشارك معنا بيقدر يحكي على 22-16-240 مقدمة الاتصال وهي تليفوناتنا مفتوحة لحضراتكم.

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يصبح الخير أبو أحمد.
0: حياك هلا.
1: كيف أحوالك؟
0: بخير من الله. كيف
1: الحمد
0: أنت؟
1: لله. الحمد لله اللي أنت بخير
0: يرضى عنك.
1: لأن أبو أحمد في تحالف تعمل أمريكا من ضد إيران زي ما عملوا ضد العراق هذيك السنة ولا شو الأخبار اللي بنسمعها؟
0: مين تحالف مع أمريكا؟ لأن أنا أبو اللي جابه أنو هذا؟
1: سمعنا هي في قوات مصرية في دول الخليج في الإمارات ضد إيران على ما يبدو يعني. بس اللي بقوله هيك زي ما عملوا في التسعينات ضد العراق عملوا 30 دولة ضد العراق لما ضد صدام حسين على ما يبدو فيها الإيت زي نفس التحالف.
0: معقول؟
1: والله هيك أنا شايف يعني.
0: يا سيدي اللي بيغلب نرفع العلم معه. عشان بدنا نسوي يعني نروح نفزع بينهم؟ هذا دول كبيرة. احنا ما يدوب يا دوب نحل مشكلة المي عندنا في جبل جوهر.
1: والإسرائيل عامل قاعدة في الأراضي العراقية يا أخي كمان في الأراضي العراقية عامل قاعدة يعني قريبة من الحدود الأردنية.
0: أوف.
1: هي الأخبار تسمع صح ولا غلط الله أعلم.
0: صحيحة. لا أخبارك صحيحة أبو شحدة. انت وين بتسمع بالعاده الاخبار؟ وين شو القناه المفضله عندك؟
1: والله من التلفون يا اخي.
0: شو التلفون؟
1: من التلفون من الفيسبوك هذا. ما صار فيك صارت كل الدنيا بين ايديك.
0: العالم بين يديك من خلال لك على الذكاء الصناعي عم بشحده ولا لا؟
1: نعم
0: لك على الذكاء الصناعي.
1: والله ما بعرف كيف يا اخي الذكاء الصناعي كيف بيعملوه هذا.
0: احنا مناش كيف نعمله هذا كيف بيعملوه هذا بدها ناس تتحكي. احنا
1: والله
0: انا بس نعرف كيف بيعملوا الخيط من الابره يا زلمه. احنا
1: نروح والله شيء بهبل يا زلمه.
0: لك يعني عليه يعني
1: بحطوك كيف هذا ولا زي ما بدهم بيألفوا بيعملوا صرت ما تصدق هو ذكاء صناعي ولا هو
0: بشري يعني. وما بين الذكاء الصناعي والغباء البشري حنضيع يا معلم.
1: الله يبارك فيك.
0: حنضيع. اللهم عدنا إلى قبل 100 سنة يا الله. قل أمين. قل أمين.
1: والله أحسن صح؟ أحسن من هالأيام قبل 30-40 سنة أحسن من هالأيام.
0: أحسن من هالأيام. الله كريم على راسي وعيني يا عم أبو شحدة.
1: يلا يعطيك العافية.
0: الله يسعدك. سلامات. أورفوار. باي باي. سلام سلام عم أبو شحدة الحبيب الغالي. ألو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: يسعد صباحك.
0: هلا.
2: شو أخبارك؟
0: الحمد لله يسعدك. تمام.
2: اسمعك أبو عبد.
0: هلا أبو عبد.
2: حياك الله. والله أنا المكالمة اتصلت فيه اللي هو هذا اللي بده يسوي تعاون مع الدولة أو تعاون مع لم أموال أو تبرعات للعام أو للخاص يعني للحكومة أو للناس. والله ما فهمت إشي.
0: أنت ما فهمت إيش؟ أنت ما فهمت الموضوع؟
2: انا والله
0: انت متصل تعقب عليه بدون ما تفهمه صح؟
2: انا بدي اعقب عشان بدي افهم
0: بالضبط. لا اول شيء عقب بعدين بفهمك عشان شو اشوف تعقيبك لانه طيب حاسس ايوه أعقب. تخيل انت بدك تعقب على شيء مش فاهمه صح؟ عقب يلا.
2: انا بدي افهم.
0: لا يعني قبل ما تفهم يعني عقب. ايوه
2: اخ عايدش
0: تفضل.
2: يعني هلقيت انا اللي فهمته
0: ايوه
2: انه هدول الجماعه بدهم شايفين حكومه متعثره
0: ايوه
2: بدهم يلموا أموال الخارج أو الداخل مساعدة الحكومة يمكن مساعدة الوزراء أو مساعدة ال
0: هو في وزير في وزير مزنوق.
2: أنا هذا اللي فهمته إنه جميع قطاع الدولة.
0: طب سمعتني جبت سيرة الوزراء مثلا في الحوار؟
2: لا ما هو مشي
0: طيب جبنا سيرة الدولة إحنا في الحوار
2: مش الوزير موظف.
0: هيك قصدك يعني.
2: يعني انا مش فاهم.
0: انا نسيت انه الوزير موظف.
2: خليني بصراحه اقول بصراحه يمكن اكون غلطان. انا بصراحه اللي كان يحكي معي بصراحه كان قاعد يقرا بورقه والله ما هو مقتنع باللي بيحكي بصراحه. هذا اللي فهمته واللي حسيته لانه كلامه مش مقنع نهائيا من مره.
0: خلص ولا كانك سمعت شيء.
2: وانا فاهمني. طب اذا
0: خلص اذا مش لك الموضوع مش لك الموضوع للناس اللي بدهم. انت عندك قدره تتبرع؟
2: انا أكبر على مين؟ طلع ناس مستحقين.
0: لا لا لا لجنة الزكاة انساك منه هذا اللي كان.
2: طلع ناس مستحقين.
0: أيوة عندك قدرة تبرع في عندنا هالعيلتين.
2: حياهم الله.
0: خلاص هذا هو إذا انساك من شو كان يحكي الزلم أنت من. على راسي أخوي أبو العبد. أول شيء الله يسعد صباحك. يعني أنا بدي أنوه لشكير لشغلة كثير مهمة، إنه في بعض الأحيان الفكرة لما ما تكون ناضجة تماما، وأنا هذا لاحظت إنه حتى الآن الفكرة عندهم مش ناضجة بالمعنى اللي يجي كل واحد زائد واحد يساوي اثنين، لأنه أنا سألت عن آليات التبرع كيف بدها تكون، ما أخذت إجابة شافية، قال لما نوصل حالة التضامن كذا وإلى آخره. هلأ اللي فهمته إنه إشي لدعم الموظفين بعيدا عن الحكومة، لا، وقلت له إنه موضوع الثقة مع الحكومة أنا تقول لي نص شيكل أدفعه لحكومة يعني مش عارف ما فيش ثقة يعني عشان عبلاطة من الآخر، لكن في جوانب ثانية يمكن تلاقي، يمكن أنت لحالك تلاقي والله يقولوا إنه في عندنا مثلا شغلة معينة بتخص الموظفين العموميين إنه في آلية معينة، يمكن تلاقي حالك تبرعت إذا اقتنعت في الآلية، بس هذا هو الموضوع. فهمت يا أبو العبيد؟
2: الله فيك شكرا لك، بس والله
0: حبيت انا على الراس والعين
2: اقول لك شو اللي فهمته وكيف انا
0: على الراس والعين عم ابو العبد. لا لا هو هو يبدو الفكره والله
2: في قدامي قاعد نعم. برائب ولا نعم. بصراحه
0: بس والله ما انت قليل يا ابو العبد، والله ما انت قليل يا ابو العبد، مش قليل انت يا ابو العبد. على راسي على راسي طال عمرك، الله يسعدك حبيبنا والله ابو العبد، الله يسعد صباحك كل اوقاتك. وانا هاي دائما بحكيها للشباب والمتدربين لما بيجوا مثلا في مجال الاعلام والاذاعه وهيك، بكلهم ديروا بالكم اوعوا تتذاكوا وتعمل حالك فهلوي فهمان على المستمع او على المتابع، لانه هو اذكى منك وبعرف اذا كانت بتحكي من راسك ولا بتحكي عن ورقه ولا قاعد بتحكي عن. هاي رسالتي دائما لكل حدا جاي يدخل مجال الإعلام، أوعى تفكر حالك بتفهم أكثر من غيرك، لأنه في كل مجال هناك من هو أفهم منك، في المجال الطبي هناك من هو أفهم منك، في المجال السياسي هناك من هو أفهم منك، ويمكن يكون من سوء حظك أنه قاعد بسمعك ومتبع لك، في المجال اللغوي هناك من هو أفهم منك. فببقى كلهم دائما هذا الكلام. أبو العبد لاحظ ملاحظة أنا في البداية لاحظته، مش بكرة بس أنه في إشي هيك مش في مناشدة عبر الواتساب ولا تليفون؟ تليفون وعنا واتساب تليفونين. حاضر. ألو.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: الله يسعد صباحك.
0: صباحك يا حبيب. هلا.
3: والله أنا خشيت أحكي هالكلمتين لوجه الله تعالى، لا بدي أحكي لا عن حرب ولا إيران ولا
0: إن شاء الله في ميزان حسناتك سلف. يلا.
3: يعني أنا اللي بدي أقوله إنه في كثير ناس بتقول كلمة لا حول الله.
0: نعم.
3: هاي كلمة لا حول الله حرام، أنا كثير بسمعه في الآخر يعني مؤخرا صار كثير الناس يتداولوها يحكوها، هاي لا حول الله حرام، هاي إنه معناته لا قوة لله. الكلام صحيح لازم نقوله إحنا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: صحيح.
3: هذه الجملة صحيحة. كمان شغلة، في ناس بحلفوا بغير الله وحياة إنه وحياة أبوي وحياة شرفه ومش عارف، كله هذا حرام، الحلفان بغير الله حرام، بس بالله الحلفان. حبيت أحكي هالكلمتين.
0: بارك الله فيك.
3: لواجه الله تعالى دال على الخير كفاعله، وبلكن حدا يسمع يكون يحكي غير الكلام اللي بيحكي.
0: بوركت يا صديقي
3: حبيب، الله يسعد
0: بوركت صباحك. يسعد صباحك. شكرا شكرا. حلو، ملاحظة حلوة انه لا حول الله يا رب، هيك بقول انا مرات والله مرات شو اسمه لا حول الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طيب هو احنا عندنا رقم واتساب ما علنهوش، ما احنا سعد بعت لك اياها. طيب عم تتخوثوا علي انت وسعد، فيش مسج. قال شو؟ قال مسج واستطنع عبر رقم الواتساب. أنو رقم واتساب؟ من وين هذا رقم الواتساب؟ أعلنتوا للناس يعني؟ طب هذا تخوث اسمه، تتخوثوا عن الناس صح؟ قال سعد بعث لشادي وقال بكلي شادي بعت لي هون، قال بكلي وفي عنا مناشدة صوتية عبر الواتساب. ها؟ أعلن عن الرقم؟ ليش هو أنا عارف شو الرقم؟ تعلن عنه يا زلمة، كيف يتخوث على الصبح؟ أعطيني اتصال. ألو.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
4: يعطيك العافية يا أبو أحمد.
0: هلا وحي الله.
4: بحكي معاك روحي.
0: أهلا يا روحي.
4: سيدي بحكي معاك كموظف حكومة.
0: والنعم منك يا هلا. أهلا وسهلا.
4: سمعت المبادرة اللي تحكوا فيها.
0: نعم. نعم.
4: في المنتصف اللي جا بعد بعدي على طول. أشغليلي يعني إنه الحكي يعني أحكي لك مهبرج أو إنه فلفل كتير وشطة وإشي زي هيك، مش منطق الحكي
0: بشلفط.
4: عمين بتعود الشركات الوطنية اللي هي موصدة لمنطقة غيره مئات الملايين ارباح على ال شو من وين اجوا؟ من دمي ودمك ودم الشعب والموظف. 5 سنين بصير كم يوم 5 سنين هنا بنصير عمين بتعول على شعب ما مش حاسس بحاله، على شعب في له 4 سنين بدرس اولاده بدرس اولاده بياخذوش علاج. هاي النقطات بتسوي اضراب مش عشان انا اوقف الخدمه عن المريض او عن المرافق عن الناس، لا عشان الناس تحس فيي توقف معاي. مثلا اليوم وقفه احتجازيه للاطباء اوكي
0: اوكي،
4: ليش ما كان يوازيها على كل دواوير المحافظات وقفه احتجازيه من الناس؟ بدنا علاجنا وبدنا فاتوا للموظفين وزورهم، ليش ما فيش هذا الحكي؟
0: نعم معك معك معك، يعني انا يعني انا بسمعك عشان
4: بدي بتقول بتقول ابو الدكتور على ابو المعلم على ابو الممرض على ابو الموظف اللي بيعطينيش خدمتي. انت شو عملت لحالك قبل ما حدا يعمل لك؟ يعني انا ما قدرتش ابني اوديه على مش بدي اطلعه كويس، مش قادر احكي ان شاء الله يجيبوا لنا احكي مع المعلم. ليش؟ لان انا موظف حاسس شنو وديت على خاصه وجبرت على حالي. في ناس بتيجي عندك على الحكومة بتقعد على المستشفى، أنا بشرف المستشفى تيجي.
0: نعم.
4: ليش أنتم مضربين؟ ليش مسويين؟ ليش أنت ما تروح تحكي للحكومة؟ قال إذا أنتم بدكوش تشتغلوا روحوا، لا إحنا بدنا نشتغل بدنا ناخذ أجراتنا بدنا نعطيكم الخدمة زي ما كنا نعطيك إياها زمان، بس أنتم مش واقفين معاكم. الشعب مسؤوليته أكبر من مسؤولية النقابات كمان، النقابة بتدق باب بس فنور بده يسمع الصوت. الشعب احنا الاضراب اللي نعمل عشان الناس تحس انه في مشكلة وتوقف معانا مش تهاجمنا. كل اضراب من 4 سنين او 3 سنين وجاي
0: نعم.
4: كل اضراب بتعمل اي نقابة تتهاجم النقابة واعضائها كموظفين، مثل تتهاجمش الحكومة ليش؟ وبالاخر هذا بقول لك مشروع وطني. ايوه مشروع وطني اللي مثل هاي زمان زمان بطلنا نخير فيه.
0: ملعون ابو هالوطن اللي بدون يبني من كتاف المساكين.
4: والله انباع والله انباع بالشبر كمان وبالصانكة. قل لي انت شو اسمه مش على مصاري نسوي سفارة في بلد حد الله حاجة بيعرف اسمها ولا وين هي اللي هي الشرقية اللي مش عارف ايش تتكلف 100,000 دولار كل شهر مصاري. فطلع الشعب متدخل.
0: انت يعني بدك تقول انه الموظف انسحق، واليوم الناس قاعده بتلوم الموظف فوق ما هو مسحوق اكثر واكثر ومن اكم من سنه
4: واحنا من نادي الشعب ناخذ من جيب
0: من جيب الشعب.
4: الشعب
0: مش دافع ولا ترى يعني انساك ده الشعب ترن تزته من فوق 20 طابق برنش. الشعب كل سنة وانت سالم، اللي عنده حطن وخلص.
4: بدنا صوت بدنا حكي بدنا وقفة. وين القوة الوطنية؟ وين القوة الوطنية اللي تتغنى في البلد قاعدة؟ قوة وطنية بس للانتخاب هون والانتخاب هون، وما شاء الله الفيس له شهرين كله شو اسمه كله اعلانات ومرشحكم ومش مرشحكم، ولا واحد عامل اشي لا للشعب ولا للبلد ولا لاشي.
0: معصب كتير حاسك
4: كل أخيره. كلام فاضي.
0: معصب كتير حاسك صح؟
4: لا انا مش معصب، انا الكلام بزيادة. لما يقول لك
0: ايوه
4: لما يطلع يقول لك مشروع وطني، هل هو مشروع وطني ولا جوعان؟ انا بفكرش بوطني ولا جوعان. يعني انا لما اروح اشتري حنين لابني ولا بروح اشتري كيس طحين ولا اشي، ما حداش بيقول والله هذا موظف يسير، انا بديش يسيرني. انت روح على المؤسسات الاكبر، روح على الاتصالات، روح على اشي على البلدية نفسها. انا بروح بعبي الكهرباء وبس على 100 شيكل قبل ما اخذ الخدمة مش بعد ما اخذها.
0: اشكرك.
4: تخيل لوين
0: تخيلت
4: ادفع ثم خذ، مش خذ وبعديها ادفع. اقول لك مشروع وطني كمان، انا مشروع وطني زلم
0: بينه خسر المشروع.
4: شو
0: خسر المشروع بينه؟
4: المشروع مش خسر، صار المشروع المحق زي كتير مشاريع كانت على الورق واتاخد لها ملايين مليارات انجاب لها وطارت. واقرب واحد منهم مش اقرب واحد
0: مستشفى الحسن
4: طارت ملايين.
0: والله هذا وصمة عار مستشفى الحسن.
4: وفي مثله متايل، في مثله متايل هذه الجمل البين، بس الجدوات الصغار والله ما هم من بينات.
0: بعين الله يا حبيبي، تحياتي لحضرتك. شكرا شكرا يا روحي يا روحي. أيها المواطن، وللمواطن الحق في أن يقول كل ما في رأسه يجول. اوعى حدا يقعد يقول لي مرة قال شو واحد بكل، والله العظيم مسحت الأرض فيه. كان في اتصال زي هيك، حبيبنا حج رائد الله يسعد صباحك، كان في اتصال زي هيك، فقال بعت لي على الخاص بكل لي أنت كيف بتسمح للمواطن يحكي بالطريقة هاي؟ نفسي واحد يعملها، نفسي كمان وزمان ما ما يعني هذا. قال كيف تسمح للمواطن يحكي؟ ها بستأذن منك يا شو يحكي المواطن. شو عندنا هلا يا شادي؟ قلت لي مسج على الواتساب، ها طلع عندنا رقم واتساب. والله انك أسوأ من الحكومه انت، وانت وسعد مسوين اللي فيها. قال هذا المهم بقول لك، قال هل بعت لي الرقم هذا زي اللي حرده من مؤتمر فتح الثامن في بعض المناطق وكذا والاخره، لانه مش عاملين حسابهم من مره، فاحتجوا فجوا قالوا لهم لا احنا يعني ماشي انتوا بنزيدكم تعالوا عندنا. فاجا بعت لي شادي هلا الرقم، قال لي اعلن على الواتساب. فرقم الواتساب عندنا للي حاب يشارك على الواتساب مثلا، ما لقيش مسج قصدي اتصال، ما قدرش على الاتصال، رقم الواتساب يا حبيبي 0599019620. هذا دائما ولا بس المرة هاي ولا فوريفر يعني؟ طب لو بدي ابعت عليه أنا مثلا يعني أي إشي. طيب هو 00972 يعني ماخدين إحنا الكود الإسرائيلي 972 599019. أي صعب الرقم، هات لو حد أسهل. هاني كيف حالك يا هاني؟ هات أشوف المسج، يلا خوثوا على الناس.

0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
2: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
4: نقلا للأحداث المحلية،
5: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعني بلاكي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفة.
4: متابعة لهموم المواطن،
5: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بلا كلام، شرفناكوا.
4: آخر الأخبار والتطورات،
5: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
5: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، مو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، وبنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم.
1: سنستمر اليوم في حديثنا عن الطوفان، فقد شاء الله أن يستبقي سلالة من كل ذي جسد برغم طوفان الماء الكاسح الذي كان عتيدا أن يرسله على الأرض. أرجو أن تبقوا في صحبتي أيها الأصدقاء الأحباء.
2: أسعدتم أوقاتا أيها المستمعون الأكارم. أنتم الآن على موعد جديد مع برنامج كنوز الحكمة برفقة ضيفكم ومضيفكم سهيل موسى. هذه ميسون فهمي تتمنى لكم أمتع الأوقات، فأهلا بكم.

يا لها من طريقة مباركة لتخفيف الحزن أن نشعر أنه هو يعتني بنا. صديقي، لا تترنح تحت ثقل لا يريد أبوك أن تشعر به، إنما يبدو حملا ساحقا هو بالنسبة له نظير غبار الميزان لا أكثر. ليس أحلى من أن تضطجع بين يدي الله وألا تعرف إرادة أخرى سوى إرادته. إن الذي يطعم العصافير سوف يمدك أيضا بما تحتاج إليه. لا تجلس يائسا، بل يكن عندك رجاء دائما يا صديقي. يوجد شخص يعتني بك، وعينه مثبتة عليك، وقلبه يدق شفقة لما يصيبك، ويده كلية القوة سوف تحمل إليك العون الذي تريده. إن السحابة القاتمة سوف تتبدد في وابل الرحمة، وأشد الاكتئاب سوادا سوف يعطي مكانه للصباح.

تهاج بحر هذه الحياة وقد ضقت ذرعا وخفت، فعد المراحم تلقى العجب ويدهشك ربي بما قد فعل.

0: أترككم الآن في معية الأخ سهيل موسى.
1: مرحبا بكم يا أحلى الأصدقاء، أتطلع مستمعي أن أقضي بصحبتك وقتا مفيدا، إذ أدعوك حتى تدرس معي فقرة جديدة من سفر التكوين، فلا تضيع هذه الفرصة أرجوك. وصلنا في حديثنا عن الطوفان والفترة الجديدة بعد متوشالح، وصلنا للأسباب التي أدت إلى حدوث كارثة الطوفان. رأينا أن قاينة وهابيل نظامان كبيران، أو إن شئت هما فئتان من الناس، المخلصون والهالكون، المبررون لذواتهم ومنسحق الروح، المعترفون بشفاههم والمؤمنون الحقيقيون. هذا كان محتوى الجنس البشري في ذلك الوقت. بعد ذلك نجد أن الآباء عاشوا لفترة طويلة من الزمن، حتى أن حياتهم من آدم إلى متوشالح قد جسرت الحقبة بين الخليقة والطوفان. وتخبرنا رسالة يهوذا في العهد الجديد أن أخنوخ كان يكرز للناس ويتنبأ في تلك الفترة، بالإضافة إلى نوح أثناء بناء الفلك. وعندما اختفى أخنوخ لابد أن ذلك حذرهم بتدخل الله في أمور البشر. ثم عرفوا عن متوشالح ومعنى اسمه، وعندما مات لابد وأنهم كانوا يتوقعون الطوفان. وأخيرا كانت خدمة روح الله بواسطة نوح في المجاهدة مع الناس ليرجعوا إلى الله. ولكن عندما رفض الناس الله كليا أرسل الطوفان دينونة على الأرض. رأى الله أن يضع حدا لشر الإنسان، ولم يسمح بإطالة فترة الانتظار أكثر من 120 سنة.
2: لقد ابتعدت كل العائلة البشرية عن الله، ليس بار ولا واحد، ومع ذلك فقد وجدت بقية قليلة آمنت به، نوح وعائلته. هنا نجد رجلا سار مع الله، آمن بالله ووثق به، كان مستعدا أن يخاطر ببناء فلك بالإيمان على أرض ناشفة. احتمل هزء المجتمع وسخريته. تصور لو لم ينزل المطر. لقد آمن نوح بالله مدة 120 عاما. هناك تشابه بين الحالة زمن نوح والحالة قبل مجيء الرب ثانية، ليس للاختطاف بل لتأسيس ملكه الألفي على الأرض. رأينا في مستهل هذا الإصحاح أن الأرض امتلأت من البشر في مختلف بقاعها، واليوم نجد العالم في تزايد سكاني مستمر. كما وأن روح الله في فترة الضيقة العظيمة التي تسبق الملك الألفي لن يكون على الأرض ليحجز الإثم، سيكون موجودا فقط لتغيير النفوس. الناس في ذلك الزمن كانوا في أدنى المستويات، وهي الحالة السائدة اليوم والتي ستكون قبل الملك. كان هناك دينونات زمن نوح، ومع ذلك لم يخف الناس. وفي الضيقة العظيمة بعد الاختطاف ستحل ويلات عظيمة على الأرض ولن تردع الناس. يا لعمق محبة الله، وسط هذه الظروف من الشر والبعد عنه نراه يجهز وسيلة النجاة.
1: لنستمع إلى الفقرة الأخيرة من الأصحاح السادس من سفر التكوين، ستقرأ لنا الأخت ميسون ابتداء من العدد الرابع عشر.
0: اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر، تجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقار، وهكذا تصنعه 300 ذراع يكون طول الفلك، و50 ذراعا عرضه، و30 ذراعا ارتفاعه، وتصنع كوا للفلك وتكمله إلى حد ذراع من فوق، وتصنع باب الفلك في جانبه مساكن سفلية ومتوسطة وعلوية تجعله. فها أنا آت بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء، كل ما في الأرض يموت، ولكن أقيم عهدي معك، فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك، ومن كل حي من كل ذي جسد 2 من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك، تكون ذكرا وأنثى. من الطيور كأجناسها، ومن البهائم كأجناسها، ومن كل دبابات الأرض كأجناسها. 2 من كل تدخل إليك لاستبقائها، وأنت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل واجمعه عندك، فيكون لك ولها طعاما. ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله، هكذا فعل.
2: لاحظ مستمعي أن الله هو الذي قال لنوح ماذا يصنع، ونوح كان رجل إيمان حقا مؤسسا على كلمة الله. إن سطرا واحدا من الكتاب الموحى به يكفي لدفع كل أبحاث العقل البشري. ومتى كانت كلمة الله هي دستور الإقناع، فإن المؤمن لا يبالي آراء البشر ومبادئهم. وواضح أن قلب نوح لم يتثبت كل أيام خدمته إلا بكلمة الله، وبهذه الكلمة عينها تتثبت قلوب ملايين المؤمنين اليوم ضد كل افتراء من العالم. ومن هنا نعلم أهمية الكلمة، إذ بدونها نبقى في ظلمة الشك. بنورها يضاء طريق إنسان الله. كيف تيسر لنوح أن يكون كارزا للبر نحو 100 سنة لولا أن كلمة الله كانت أساس كرازته؟ وكيف صبر واحتمل هزء الناس وسخريتهم لولا أن كلمة الله هي الأساس الذي وقف عليه؟ لما استطاع شيئا من كل هذا. قال لنوح: اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر، تجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقار. خشب الجفر هو نوع من أنواع الخشب التي لا تبلى أبدا، وفيه دلالة على كفارة المسيح، حيث أن كلمة جفر مشتقة منها كلمة تكفير. كلمة مساكن هنا تشير إلى الأعشاش أو الأوكار، وقد رتب نوح لكل حيوان مسكنه حسب حجمه، وجعل الفلك مضاد للماء. وهكذا تصنعه: 300 ذراع يكون طول الفلك، 50 ذراعا عرضه، 30 ذراعا ارتفاعه. الانطباع الذي يأخذه الناس عن الفلك هو شكل بيت على هيئة سفينة، ولكنني أشك في ذلك التصوير المبسط. لقد أعطى الله الإرشادات لبناء الفلك التي تدل على حجمه الكبير. طوله 300 ذراع، والذراع يساوي 18 إنشا، أي ما يعادل 45 سنتيمترا. فإذا كان طول الفلك 300 ذراع، فستكون النتيجة حوالي 135 مترا، وهذا في حد ذاته هائل. والسؤال هو: كيف استطاع نوح أن يبني مثل هذا الفلك في تلك الأيام؟ صديقي المستمع، نحن لا نتعامل هنا مع رجل الكهوف البدائي كما يظن البعض، بل مع رجل حكيم ذكي. والنسل الذكي الذي نراه اليوم أتى من نوح الذكي. تذكر أن نوح لم يكن يبني باخرة ضخمة كسفينة التايتانيك الشهيرة لتمخر عباب المحيطات، ولكنه بنى ملجأ للنجاة، بيتا لحماية الإنسان والحيوان لفترة معينة من الزمن. من أجل ذلك لم يحتوي الفلك على المقومات الموجودة في البواخر اليوم، الأمر الذي جعله أكثر سعة. وتصنع كوا للفلك وتكمله إلى حد ذراع من فوق، وتضع باب الفلك في جانبه، مساكن سفلية ومتوسطة وعلوية تجعله. وهذه النافذة لم تكن مربعا صغيرا على جانب الفلك، بل كانت تحيط بقمة الفلك ويغطيها السطح من فوق. إنها طريقة عملية للتهوية، وهي مستخدمة اليوم في الصالة الرياضية الكبرى. أما الباب الوحيد للفلك فكان في الجانب، والباب مهم جدا لأنه يشير إلى المسيح الذي قال عن نفسه: أنا هو الباب. كما كان الفلك يتكون من 3 طوابق: علوية ومتوسطة وسفلية. فها أنا آت بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء، كل ما في الأرض يموت، إنها الدينونة آتية على العالم. ولكن أقيم عهدي معك، فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك، ومن كل حي من كل ذي جسد اثنين من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك، تكون ذكرا وأنثى، من الطيور كأجناسها، ومن البهائم كأجناسها، ومن كل دبابات الأرض كأجناسها، اثنين من كل تدخل إليك لاستبقائها. يجب أن نعلم هنا أن نوح لم يخرج للصيد لالتقاط هذه الحيوانات وتجميعها، هي أتت إليه، كانت الحيوانات تشعر بالخطر فأتت، هكذا عادة. وأنت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل واجمعه عندك فيكون لك ولها طعاما. ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله، وهكذا فعل. لابد وأن نوح قد جمع الكثير من القش ليطعم كل هذه الحيوانات.
1: قد تقول لي: ولكن ماذا عن الحيوانات التي تأكل اللحوم؟ لابد وأنها أكلت بعضها البعض. ولكن قبل الطوفان كان الإنسان والحيوان يأكلان الخضار. أجل مستمعي، هذه هي التعليمات التي أصدرها الله الخالق الأمين، الذي شاء أن يستبقي سلالة من كل ذي جسد برغم طوفان الماء الكاسح الذي كان عتيدا أن يرسله على الأرض. نتابع الحديث عن فلك نوح في الأصحاح السابع الذي سأنتقل إليه فورا، ولكن قبل ذلك سأطلب من ميسون أن تقرأ لنا من الآية الأولى وحتى السابعة عشرة من هذا الفصل السابع.
0: وقال الرب لنوح: ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك، لأني إياك رأيت بارا لدي في هذا الجيل. من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة ذكرا وأنثى، ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكرا وأنثى، ومن طيور السماء أيضا سبعة سبعة ذكرا وأنثى لاستبقاء نسل على وجه كل الأرض، لأني بعد سبعة أيام أيضا أمطر على الأرض أربعين يوما وأربعين ليلة، وأمحو عن وجه الأرض كل قائم عملته. ففعل نوح حسب كل ما أمره به الرب. ولما كان نوح ابن ستمائة سنة صار طوفان الماء على الأرض، فدخل نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه إلى الفلك من وجه مياه الطوفان. ومن البهائم الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة، ومن الطيور وكل ما يدب على الأرض، دخل اثنان اثنان إلى نوح إلى الفلك ذكرا وأنثى كما أمر الله نوح. وحدث بعد السبعة الأيام أن مياه الطوفان صارت على الأرض. في سنة 600 من حياة نوح في الشهر الثاني في اليوم السابع عشر من الشهر، في ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات السماء، وكان المطر على الأرض 40 يوما و40 ليلة. في ذلك اليوم عينه دخل نوح وسام وحام ويافث بنو نوح وامرأة نوح وثلاث نساء بنيه معهم إلى الفلك، هم وكل الوحوش كأجناسها وكل البهائم كأجناسها وكل الدبابات التي تدب على الأرض كأجناسها وكل الطيور كأجناسها، كل عصفور كل ذي جناح. ودخلت إلى نوح إلى الفلك اثنين اثنين من كل جسد فيه روح حياة، والداخلات دخلت ذكرا وأنثى من كل ذي جسد كما أمره الله وأغلق الرب عليه. وكان الطوفان 40 يوما على الأرض، وتكاثرت المياه ورفعت الفلك فارتفع عن الأرض.
2: لقد أتت اللحظة الحاسمة، إذ أن أنات ربنا ورحمته قد انتهى موعدها. وقال الرب لنوح: ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك، لأني إياك رأيت بارا لدي في هذا الجيل. لماذا كان نوح بارا؟ بالإيمان، كما قرأنا في رسالة العبرانيين، بالإيمان نوح بنى فلكا، لهذا خلصه الله. لقد آمن بالله فحسب ذلك له برا، تماما كما حدث مع إبراهيم كما سنرى فيما بعد. هل لاحظت مستمعي إحسان الله مع هذا الرجل طيلة فترة الدينونة هذه؟ قال الرب له ادخل، نداء جميل تفتتح به الرسالة. وهنا يأتي الفعل ادخل بمعنى أن المتكلم ينادي نوح أن يدخل إليه، وهذه نفس الدعوة التي يقدمها يسوع للبشرية: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. ثم نقرأ بعد ذلك في العدد 16 من تكوين 7 أن الرب أغلق عليه، أليس هذا رائعا؟ ثم يفتتح الإصحاح 8 بهذه الكلمات: ثم ذكر الله نوحا. لم ينس الله نوح، لأن الله لا ينسى أولاده وهو لا يتخلى عنهم. الأمر الوحيد الذي ينساه يا صديقي هو خطيتك بعد أن تعترف له بها، إنه أمر غاية في الروعة.
1: كم أود صديقي المستمع لو أنك تقارن أحداث الطوفان في الكتاب المقدس مع الكتابات البابلية القديمة، فإنك حتما ستلحظ السخف فيها. ولكن إن دلت على شيء فإنما تدل على أن هذه الأحداث يوجد لها أصول وأساسات حقيقية. من أين لهم أن يخترعوا مثل هذه القصص؟ لابد وأنهم قد قرأوها في الكتاب ثم ابتدعوا قصصهم منها. تقول الكتابات البابلية عن الطوفان إنه جاء نتيجة حرب بين الآلهة. هل في هذا منطق؟ أم أن المنطق يكمن في كون الطوفان دينونة على شر الإنسان وفساده؟
2: من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك 7 ذكرا وأنثى، ومن البهائم التي ليست بطاهرة 2 ذكرا وأنثى، ومن طيور السماء أيضا 7 ذكرا وأنثى لاستبقاء نسل على وجه كل الأرض. قد نرى تناقضا هنا، لأن الله قال في البداية أن يأخذ نوح 2 من كل نوع من الحيوانات، وهنا نرى أنه أخذ 7 من البهائم الطاهرة. الجواب سهل، بعد الطوفان قام نوح بتقديم ذبيحة لله. كيف كان بإمكانه عمل ذلك لو لم يأخذ حيوانات إضافية معه؟ لقد أخذ 7 من الحيوانات الطاهرة ليقدم ذبيحة لله وحتى لا تنقرض هذه الحيوانات. إني بعد 7 أيضا أمطر على الأرض 40 وأربعين ليلة، وأمحو عن وجه الأرض كل قائم عملته. لم يبق بعد سوى تنفيذ القضاء. كان هناك فرصة للنجاة لمدة 7، كان الله سيخلصهم لو فاتوا 7 فقط، ولكن عين الرب كانت ترمق بالحب والإحسان 8 ومن أجلهم كان هناك 7. وكأن الرب أراد أن يجنب الأنفس 8 تجربة بقائهم حتى اللحظة الأخيرة، فأدخلهم الفلك قبل القضاء 7. لما كان نوح ابن 600 صار طوفان الماء على الأرض، فدخل نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه إلى الفلك من وجه مياه الطوفان. ومن البهائم الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة، ومن الطيور وكل ما يدب على الأرض، دخل 2 إلى نوح إلى الفلك ذكرا وأنثى كما أمر الله نوحا. كما أسلفت الذكر أن الحيوانات هي التي أتت إلى نوح، لم يذهب نوح لإحضارها. في 600 من حياة نوح، في الشهر 2 في اليوم 17 من الشهر، في ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم، وانفتحت طاقات السماء، وكان المطر على الأرض 40 وأربعين ليلة. فعلا من لم يستفد بالمواعيد لا بد أن يصيبه التهديد. لقد أمهل جيل العصاة ما يربو على 100 صبرا، كارزا بواسطة عبده نوح وفي فلكه العتيد. ثم نقرأ من العدد 16: والداخلات دخلت ذكرا وأنثى من كل ذي جسد كما أمره الله، وأغلق الرب عليه. وكان الطوفان 40 يوما على الأرض، وتكاثرت المياه ورفعت الفلك فارتفع عن الأرض.
1: والآن ما هو الدليل العلمي والتاريخي على حقيقة الطوفان؟ يوجد كتاب باللغة الإنجليزية ألفه دارس ضليع في العهد القديم بالاشتراك مع دكتور في هندسة المياه، واسم الكتاب طوفان التكوين. يبين هذا الكتاب الرائع أن الطوفان كان كونيا، كان بمثابة كارثة كونية لها دليلها التاريخي. لن نتطرق إلى هذا الموضوع، يمكنك مستمعي أن ترجع إلى الكتب المختلفة حول هذا الشأن. وقبل أن أودعك أيها العزيز على أمل اللقاء، لي كلمة أخيرة معك. ما زال المسيح يوجه دعوته لك اليوم تماما كما وجهها لنوح في القديم ولمعاصريه في بداية العهد الجديد. هل ستستجيب له وتدخل من باب الفلك الذي يشير إلى المسيح لتخلص به وتنجو من العقاب؟ أم أنك ستستمر في عنادك وصم أذانك عن تلك الدعوة السماوية؟ تذكر أن هناك دينونة آتية على البشرية جمعاء، على كل الذين رفضوا دعوة المسيح تماما كما حصل في الطوفان. تعال إليه يا أخي، تعال قبل فوات الأوان.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصياً وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال يدعوكم الاتحاد الأوروبي وجوقة أمواج للاحتفال بيوم أوروبا في أمسية موسيقية مميزة بعنوان نحلق بحرية عبر الثقافات. انضموا إلينا يوم السبت 9 من أيار الساعة 7 مساء في وندر كابينت مجلس العجب بيت لحم.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً ويعاد الساعة 10 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة، داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: راديو موال

0: غيرك ماليش ولا قادر اعيش.
1: الساعة الآن 13:00 في راديو موال.
2: راديو موال
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
5: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً ويعاد الساعة 10 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المطبوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: الساعة الآن 6:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. موال
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم.
2: سنستمر اليوم في حديثنا عن الطوفان، فقد شاء الله أن يستبقي سلالة من كل ذي جسد برغم طوفان الماء الكاسح الذي كان عتيدا أن يرسله على الأرض. أرجو أن تبقوا في صحبتي أيها الأصدقاء الأحباء.
3: أسعدتم أوقاتا أيها المستمعون الأكارم. أنتم الآن على موعد جديد مع برنامج كنوز الحكمة برفقة ضيفكم ومضيفكم سهيل موسى. هذه ميسون فهمي تتمنى لكم أمتع الأوقات، فأهلا بكم.

يا لها من طريقة مباركة لتخفيف الحزن أن نشعر أنه هو يعتني بنا. صديقي، لا تترنح تحت ثقل لا يريد أبوك أن تشعر به، إنما يبدو حملا ساحقا هو بالنسبة له نظير غبار الميزان لا أكثر. ليس أحلى من أن تضطجع بين يدي الله وألا تعرف إرادة أخرى سوى إرادته. إن الذي يطعم العصافير سوف يمدك أيضا بما تحتاج إليه. لا تجلس يائسا، بل يكن عندك رجاء دائما يا صديقي. يوجد شخص يعتني بك، وعينه مثبتة عليك، وقلبه يدق شفقة لما يصيبك، ويده كلية القوة سوف تحمل إليك العون الذي تريده. إن السحابة القاتمة سوف تتبدد في وابل الرحمة، وأشد الاكتئاب سوادا سوف يعطي مكانه للصباح.

دهاج بحر هذه الحياة وقد ضقت ذرعا وخفت، فعد المراحم تلقى العجب ويدهشك ربي بما قد فعل.

0: أترككم الآن في معية الأخ سهيل موسى.
1: مرحبا بكم يا أحلى الأصدقاء، أتطلع مستمعي أن أقضي بصحبتك وقتا مفيدا، إذ أدعوك حتى تدرس معي فقرة جديدة من سفر التكوين، فلا تضيع هذه الفرصة أرجوك. وصلنا في حديثنا عن الطوفان والفترة الجديدة بعد متوشالح، وصلنا للأسباب التي أدت إلى حدوث كارثة الطوفان. رأينا أن قايين وهابيل نظامان كبيران، أو إن شئت هما فئتان من الناس، المخلصون والهالكون، المبررون لذواتهم ومنسحقو الروح، المعترفون بشفاههم والمؤمنون الحقيقيون. هذا كان محتوى الجنس البشري في ذلك الوقت. بعد ذلك نجد أن الآباء عاشوا لفترة طويلة من الزمن، حتى أن حياتهم من آدم إلى متوشالح قد جسرت الحقبة بين الخليقة والطوفان. وتخبرنا رسالة يهوذا في العهد الجديد أن أخنوخ كان يكرز للناس ويتنبأ في تلك الفترة، بالإضافة إلى نوح أثناء بناء الفلك. وعندما اختفى أخنوخ لابد أن ذلك حذرهم بتدخل الله في أمور البشر. ثم عرفوا عن متوشالح ومعنى اسمه، وعندما مات لابد وأنهم كانوا يتوقعون الطوفان. وأخيرا كانت خدمة روح الله بواسطة نوح في المجاهدة مع الناس ليرجعوا إلى الله. ولكن عندما رفض الناس الله كليا أرسل الطوفان دينونة على الأرض. رأى الله أن يضع حدا لشر الإنسان، ولم يسمح بإطالة فترة الانتظار أكثر من 120 سنة.
2: لقد ابتعدت كل العائلة البشرية عن الله، ليس بار ولا واحد، ومع ذلك فقد وجدت بقية قليلة آمنت به، نوح وعائلته. هنا نجد رجلا سار مع الله، آمن بالله ووثق به، كان مستعدا أن يخاطر ببناء فلك بالإيمان على أرض ناشفة. احتمل هزء المجتمع وسخريته. تصور لو لم ينزل المطر. لقد آمن نوح بالله مدة 120 عاما. هناك تشابه بين الحالة زمن نوح والحالة قبل مجيء الرب ثانية، ليس للاختطاف بل لتأسيس ملكه الألفي على الأرض. رأينا في مستهل هذا الإصحاح أن الأرض امتلأت من البشر في مختلف بقاعها، واليوم نجد العالم في تزايد سكاني مستمر، كما وأن روح الله في فترة الضيق العظيمة التي تسبق الملك الألفي لن يكون على الأرض ليحجز الإثم، سيكون موجودا فقط لتغيير النفوس. الناس في ذلك الزمن كانوا في أدنى المستويات، وهي الحالة السائدة اليوم والتي ستكون قبل الملك. كان هناك دينونات زمن نوح، ومع ذلك لم يخف الناس. وفي الضيقة العظيمة بعد الاختطاف ستحل ويلات عظيمة على الأرض ولن تردع الناس. يا لعمق محبة الله، وسط هذه الظروف من الشر والبعد عنه نراه يجهز وسيلة النجاة.
1: لنستمع إلى الفقرة الأخيرة من الأصحاح السادس من سفر التكوين، ستقرأ لنا الأخت ميسون ابتداء من العدد 14.
0: اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر، تجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقار، وهكذا تصنعه 300 ذراع يكون طول الفلك، و50 ذراعا عرضه، و30 ذراعا ارتفاعه، وتصنع كوا للفلك وتكمله إلى حد ذراع من فوق، وتصنع باب الفلك في جانبه مساكن سفلية ومتوسطة وعلوية تجعله. فها أنا آت بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء، كل ما في الأرض يموت، ولكن أقيم عهدي معك، فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك، ومن كل حي من كل ذي جسد 2 من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك، تكون ذكرا وأنثى. من الطيور كأجناسها، ومن البهائم كأجناسها، ومن كل دبابات الأرض كأجناسها. 2 من كل تدخل إليك لاستبقائها، وأنت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل واجمعه عندك، فيكون لك ولها طعاما. ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله، هكذا فعل.
2: لاحظ مستمعي أن الله هو الذي قال لنوح ماذا يصنع، ونوح كان رجل إيمان حقا مؤسسا على كلمة الله. إن سطرا واحدا من الكتاب الموحى به يكفي لدفع كل أبحاث العقل البشري. ومتى كانت كلمة الله هي دستور الإقناع، فإن المؤمن لا يبالي آراء البشر ومبادئهم. وواضح أن قلب نوح لم يتثبت كل أيام خدمته إلا بكلمة الله، وبهذه الكلمة عينها تتثبت قلوب ملايين المؤمنين اليوم ضد كل افتراء من العالم. ومن هنا نعلم أهمية الكلمة، إذ بدونها نبقى في ظلمة الشك. بنورها يضاء طريق إنسان الله. كيف تيسر لنوح أن يكون كارزا للبر نحو 100 سنة لولا أن كلمة الله كانت أساس كرازته؟ وكيف صبر واحتمل هزء الناس وسخريتهم لولا أن كلمة الله هي الأساس الذي وقف عليه؟ لما استطاع شيئا من كل هذا. قال لنوح: اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر، تجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقار. خشب الجفر هو نوع من أنواع الخشب التي لا تبلى أبدا، وفيه دلالة على كفارة المسيح، حيث أن كلمة جفر مشتقة منها كلمة تكفير. كلمة مساكن هنا تشير إلى الأعشاش أو الأوكار، وقد رتب نوح لكل حيوان مسكنه حسب حجمه، وجعل الفلك مضاد للماء. وهكذا تصنعه: 300 ذراع يكون طول الفلك، و50 ذراعا عرضه، و30 ذراعا ارتفاعه. الانطباع الذي يأخذه الناس عن الفلك هو شكل بيت على هيئة سفينة، ولكنني أشك في ذلك التصوير المبسط. لقد أعطى الله الإرشادات لبناء الفلك التي تدل على حجمه الكبير. طوله 300 ذراع، والذراع يساوي 18 إنشا، أي ما يعادل 45 سنتيمترا. فإذا كان طول الفلك 300 ذراع، فستكون النتيجة حوالي 135 مترا، وهذا في حد ذاته هائل. والسؤال هو: كيف استطاع نوح أن يبني مثل هذا الفلك في تلك الأيام؟ صديقي المستمع، نحن لا نتعامل هنا مع رجل الكهوف البدائي كما يظن البعض، بل مع رجل حكيم ذكي. والنسل الذكي الذي نراه اليوم أتى من نوح الذكي. تذكر أن نوح لم يكن يبني باخرة ضخمة كسفينة التايتانيك الشهيرة لتمخر عباب المحيطات، ولكنه بنى ملجأ للنجاة، بيتا لحماية الإنسان والحيوان لفترة معينة من الزمن. من أجل ذلك لم يحتوي الفلك على المقومات الموجودة في البواخر اليوم، الأمر الذي جعله أكثر سعة. وتصنع كوا للفلك وتكمله إلى حد ذراع من فوق، وتضع باب الفلك في جانبه، مساكن سفلية ومتوسطة وعلوية تجعله. وهذه النافذة لم تكن مربعا صغيرا على جانب الفلك، بل كانت تحيط بقمة الفلك ويغطيها السطح من فوق. إنها طريقة عملية للتهوية، وهي مستخدمة اليوم في الصالة الرياضية الكبرى. أما الباب الوحيد للفلك فكان في الجانب، والباب مهم جدا لأنه يشير إلى المسيح الذي قال عن نفسه: أنا هو الباب. كما كان الفلك يتكون من 3 طوابق: علوية ومتوسطة وسفلية. فها أنا آت بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء، كل ما في الأرض يموت، إنها الدينونة آتية على العالم. ولكن أقيم عهدي معك، فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك، ومن كل حي من كل ذي جسد اثنين من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك، تكون ذكرا وأنثى، من الطيور كأجناسها ومن البهائم كأجناسها ومن كل دبابات الأرض كأجناسها، اثنين من كل تدخل إليك لاستبقائها. يجب أن نعلم هنا أن نوح لم يخرج للصيد لالتقاط هذه الحيوانات وتجميعها، هي أتت إليه، كانت الحيوانات تشعر بالخطر فأتت، هكذا عادة. وأنت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل واجمعه عندك فيكون لك ولها طعاما. ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله، وهكذا فعل. لابد وأن نوح قد جمع الكثير من القش ليطعم كل هذه الحيوانات.
1: قد تقول لي: ولكن ماذا عن الحيوانات التي تأكل اللحوم؟ لابد وأنها أكلت بعضها البعض. ولكن قبل الطوفان كان الإنسان والحيوان يأكلان الخضار. أجل مستمعي، هذه هي التعليمات التي أصدرها الله الخالق الأمين، الذي شاء أن يستبقي سلالة من كل ذي جسد برغم طوفان الماء الكاسح الذي كان عتيدا أن يرسله على الأرض. نتابع الحديث عن فلك نوح في الأصحاح السابع الذي سأنتقل إليه فورا، ولكن قبل ذلك سأطلب من ميسون أن تقرأ لنا من الآية الأولى وحتى السابعة عشرة من هذا الفصل السابع.
0: وقال الرب لنوح: ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك، لأني إياك رأيت بارا لدي في هذا الجيل. من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة ذكرا وأنثى، ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكرا وأنثى، ومن طيور السماء أيضا سبعة سبعة ذكرا وأنثى لاستبقاء نسل على وجه كل الأرض، لأني بعد سبعة أيام أيضا أمطر على الأرض أربعين يوما وأربعين ليلة، وأمحو عن وجه الأرض كل قائم عملته. ففعل نوح حسب كل ما أمره به الرب. ولما كان نوح ابن ستمائة سنة صار طوفان الماء على الأرض، فدخل نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه إلى الفلك من وجه مياه الطوفان. ومن البهائم الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة ومن الطيور وكل ما يدب على الأرض دخل اثنان اثنان إلى نوح إلى الفلك ذكرا وأنثى كما أمر الله نوح. وحدث بعد السبعة الأيام أن مياه الطوفان صارت على الأرض. في سنة 600 من حياة نوح في الشهر الثاني في اليوم السابع عشر من الشهر في ذلك اليوم

جرح من البداية وحكاية ورا حكاية، حزن ملوش نهاية والحب

همشي واسيبك، تتمناني تترجاني، مش حرجعلك. كنت حبيبك، كنت حياتي، مهما نادتني